وقته في الخدين. والله زينة والله تشتهيها العين، لولا خوفه من الله لقته في الخدين. اللي نورهم خلى حر قلبي ضل، اللي نورهم خلى حر

قزياري قزياري تنجارك توقخ مابا وورن رش دا أزماني مدى بلافانا من تقربا شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدم من تقريدا با ومن خليا بيراني من شروطي من اشجابي ترى قربا كلك بلكي دلين ربن جئذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفيني روك بهيالا زين وشيريني مم وفرهاد شون لبي أفيني خجوا سيابا

هند خبات و خوين و رنج هما جاوا هروا بچت هند خبات و خوين و رنج هما جاوا هروا بچت يان ملتك وكو كردا بي پايتخت و سينو

بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا نواكوتك تشكولا.

0: صباح الخير يا خانة من صباح وبخير باش بوي هر دايكة كونها بيس بهي رابوية ودست بروجة خو كريا بيقو مان صباح دايكة نولا حبكي قربة الغاوي زيدة يا دورين
1: تشقلاوي
0: قلكي هي إجا طيبتيش حبكي أف السفقاي السروات شبويا يعني أو كاري خولو بهداوات ديكن لي يعني ببهنا فراج بركولو جو حبكي باش بويا يعني نما قر مختي نهاية يعني تعزا هاويني تصباح مرارات بو تبي كل روجة ما ببرنجا كي برخوج درباس بوالي جبر وخ ما زيدا مرعاد براج قدحة آفي بخو إجا أنا ها جو قلك كي خوشي يعني نقر مونة جمدية يعني دربا كاراي كمرتي ده بكش
1: دربا ودمال دراستي جي ده ما قرم بمرو بشخوا عاجز جرحي خوا عاجز مرد خوازها ما بس خلاصكو مال آخروني إجا هرم قالا كشو هوا دكين إرو الباجاري عمودي كشو هواي كي قلك كي خوش هي سبها وي سيو ششو إيباري داك بحيا بيستو يكام و إهنا كي فرقا نبرا روج و إيباري هاي إجا مريها شوها مريس هارو قرمي نبه لبقشتيجي كشو هوايكي هوشي خوشتر هيا

0: نصرانك يخش. صباح الخير خانة من صبا شيرين زباني من أفاجي بدنجي زبير صالح بقلك كسبي سراني سران راستي خوشترين هالبستي من لاي جزيرية ديانا إيجابي خانة من قلك بالا مدك شين دسراني أنا زمت معنا يا وطايا ناستكي
1: خانة من وكيكم أنها أنا يعني مقري دا بجنا ومزنبونا وكود بيش قدري جناسي دورين
0: بلي يعني خانة من يعني خانما من بلكي ورا خاتونا من شينا لبردلي من شعف غزالة من شن بي بينولو اي عشقو أبيني لقال كردان دسترانين كذن فا قدما قال يارو دلدارو أبين دارا خودك درباز براستيج إيجا بي بين خوشن سفكن لقالك بمعنانا وأم دبينين بي بكا بتشوك اللي بشتخو خوشبونك وشيرين بونك زيداد حاوينة يتنابي تشيه
1: نابي من ديانا
0: لقال دلداريته يعني
1: أزدلال البردلي
0: أها أزدلال البردلي إمش بردك كتشامن راستيجي بي بي بين كردي ويا أفين داري ويا عشقي كرد نظام هنكي عاشقن هنكي جحر تشتي حزكن جي أزادية حزكن جي ولاد حزكن جي جياني حزكن جي دايكا خو حزكن جحر تشتي حزكن
1: جي جياني بخو حزكن
0: إيجا فرهنج وقاموسك بي حد وحساب يا بي بين خوش هيا شفان بروجي دبي جي خانمامن دكا أمل شفان جي بي بيزن

0: كان استراني نخش استراني كونامري إجا بدنجي شواني بيرور راستيجي كوستران وأفيندار وحركش جي حزكي يعني هنرمان دي حمون نفشان فيي طيبات إيرو هاجر قداري ما ونفالا بين لسر بالكون أخويان جد حوش أخودا قحوية كي حاضركن چايا كي دينن راديو ما دنجي برز بكل ما قدار بكن وبشوفان وبشاي وقحوة خوش يسر مسببن هوجي خوش ترهي
1: بيقومان تدر بي مرا ودلداري خوا يانجي خانم خوا تدر بي مرا جهب نغيدا
0: عجز نكن
1: پرورد بيشائرو خانم من جمن غيد يجبركو جبوي همو افندارن بيس بهز بيقو تنين دي بيجم هكا دلي مرا فحز دي كم تدر بي مرا نكارة دوري هف بكيفة تقد تبي كو تقيس مرج هفدو عادز دبا جبركو ددلي كو جهف حز ديك نكارن تو دربي دوري هف جيام
0: بكن دبلا كش هفدو عاجز نبا بيس بهي صايب باش بلا اس بي برستيج غداري مر بيج غداري ما بيامي ونينن جبو دل داري وا افين داري وكسكو شيرين البردلي وبنيزيك با دور با دبكو خهات با دبكو جاي دايكا تبا دبكو دل دارو درجيسيا تبا دبكو كسك دي تر نيزيكي تبا بيامي خو بشينن ام جي بكيف خوشي دي بخوينن و بياما و بجهينن وندكارن بيوندي جي بكن سيرفي رقمي 09-0-240-4-8
1: هون دكارن نامين خوشي بشينن لسر هجمارا 09-5-8-0-6-4-9-6

0: خانم قل بدنجي زكريا جاري كدن سلاف جبو وقوه تاريه جاو دلال شخوا دم در باست با دورين دم جمير ده كم بيز دقية شخوا ميدس بمجاري خو بكن جبا جاري ديري كمي باري خو بيس بهي بدنا ويدري كو شارة داريا قل يا ديري كي دريا مكتبة خو ياسياني و تركيب ده دس ببروجايا آينارا كريا لهنكا كولان و تاخن باجير ده كو اوجي بريا بكارانينا او باشتي اي كو لسر طاقة يانجي او عميدي كو لسر طاقة شمسي بيدي كيفن او اناره السرطقه الشمسي دي دنجبركو او اناره جلكي جرينجا طيبه تيجي دشفيده هو امبر بزفستاني بدشان يعني دفستان جدي دور الناسكريا بطاريف شفرشي
1: جلكي نخوش دماكو باجاري مازن وباجاري ولو بنافو دنج دشفرشي وطاريه دبل قامش لولو يا مخابن باجاري دبل بجشتي ولو كهرباء نينا لي ديار شاداريا باجاري دركي كتي تفجري و اجابريز سعيد كفر او بربرسي اوفيسا تشكساس كرون تركيبه بو بهتر جهفكاري من مال علي اللي ديرك بحصه في بروجي رونا كرني كريه نافيها بيفيني ده بهتر امناص بكن ومي فاكرن
2: قهدارين راديو آرتا ام لصحة ازادينا جيكو إنارة لسر طاقة شمسية هاترك باندن سعيد كفر مسؤول مكتبة صيانة وتركيب ميواني مي مرحبا تشاوي
3: باشم تصابي بخير هاتن چون
2: كي قولانا الكي شارعا ولو چند قلوب ودانينا
3: بخير هاتنا راديا ارتا اب امتكم ايصال مشاريع ما دسبيكري سريا بورزي تقريبا صد عمودة ملويد دانيا انارة طاقة شمسية والسر مفيدي مدانينا الحارة صور چلو چار عمود مدانينا لنبا شونا عندي وريدة جي الويدة ما سه و پنج عمود داني دهاتنة دا جي سه و پنج دوارة ويجي ما پنج عمود دانينا آلية هاتنا چونا زغي باجير دا الويدة جي چل عمود ما هند آلية دي دا جي چل هنا پروژه ما ايصال دمي پیش دا همانا هي ديار نبينا ايش آلية شارداريا ديرك
2: كورنيش و صحة آزادي چند؟
3: كورنيش و صحة آزادي حمود تف تقريبا نوت عمودانا نوت قلوب مدانينا حاضرينها ساعت حفتة إيباري دمي بيت كبه حتى بينجي صباد مينن ما يعادل حفت ساعت حتى هش ساعتا بيت كبن دنو علم باهنا صدو هشتي وات هاي ودو صد وات هاي
2: كان جيوات شغولن كدنت كارد
3: تقريبا بازدارو شاي ما يه ساحة أزادي خستنا خزمتي ده يه بورزي اب تقريبا سيهي باي
2: اف قلوب چوا كارد كان تني روج تشحنا دنو شايف حتى چن ساعتا كارد
3: نا اب خليجي دو إتي ده الوقت السرد بيرش حالي خواه بيت كبه قائي بيت كبه دمي سرد بيرش حالي خواه صباح وقت طاب درد كبه طاب
2: ترى چند ساعتات كشه؟
3: 7 ساعتات حتى 8 ساعت
2: اف محتاج صيانة دورينا آن هما بس تركيبه؟
3: نا محتاج صيانة دورينا مانا جهاز اكترونة بورت تيداي بطاري تيداي وليد تيدانا اكيدا محتاجة سندمج معملة خواه درد كبه اكيد مثلا سوء صنع هاي جير بيجن وقت مثلا دمي بيش ده هاي وقت دو سي محتاج صيانة تدبن ام
2: اف قلوبي و صار كرين هل يك تكلفة و اتشقاصة
3: قلوبي ما صار كرين دنوع قلوبة هن صدو حف صدو هشتي وات مشترقوت او شست بيش دولار كلفي سرما يس دصد وات او صد و بيست و بيش دولار سرما كلفي
2: چرا اف جعدان اف ميدان و اف نقاندن هن صار كرين
3: اف ميدان جي پروژي ما جي احتفالات ما دسبيكا باجيرا ايبارا عالم شخور در كبه وق بشتر بيجم سپوري وقت فسحاقی بکریه کورنیشا دیریگه یعنی برزه طبعا جی بحاریه عالم داد کبش خورا سیرانا جی مثلا جی شینایه آبله های او در امان قاندن جی نیدی هنه دمی پیش ده انشالله امی سرکار بکر
2: سعید گذر برپرسه مکتبه سیانه و ترکیب شارداریا باجاره دیریگه میوانه مبو گلی گلی سپاس
3: سپاس خوش
1: أبو قهداري ما هبي بينا هفكاري منو بامني راديو أرتا مالفا علي ببريز سعيد كفر بو بهتر قلم مجارة أف بروجيه رونا كرنا باجاري ديركي بو إجاجة بو هربنيين زيدتر بشتي فيستاني وي هفكاري من مالفا يكسرج ديركي تالي ما ببن لهيب يا ما ببن

0: Beni gönderim ama beri kubdına göşeyi kidin ve ki her tüm roja yekşem, yancı şemi, carnat keve yekşem, o seşem ebe guman her tüm göşeyi ki meyi perverdehi heye. De göşeyi meyye iroda me bahsa au kamera ku keli bi keli bi mera ya. Telefon 24 saat tam her mruva ka telefone kevi heye. İcad jana meyye rojana da au telefon yekser am çibikin au telefon ve au kamera ya hani ji vekiri bi mera ya. Am khuarine ki dokun beri ku am bukhun au hamasa meyye khuarine dara dorin jber ku ام بود بی ام پیدا کتنه بحماسه تصویره وی یعنی ام چی دوکن ام گافه که داویشن ام بری وی گافه کام باویشن ام وی گافه تصویرینن هور گلی جیانا خوی یارو جانا ام تصویرین جار بجاران جا مرل وی داره دی که بالا مد نو گلو ام وی لحظه حری خوش او شعوری خوش ام دعیشن یانجی ام وی شعوری هانی تخن تلیفونی دیجبا دور عملی وگرن تنی ام دیمنا ده بی زنزان بی هسته مردمین یان چی نامینه
1: تاما کلیه بخو هیم از بیجم لی تاما هی دماکو او سورت زندی و دمینه بسالان تلیه وگر او جي بتعمى يعني إجار برس درت كفت في دريد الراستي جي راست شيئا يعني تلفون هر هبه يعني جي كيليا كهبه بشي تخلص كرت دينا آلي أبا بخو مجارة ما بي جبالكو الزيدة بو إيدي أف مجار بمرا يلفر لستوديو راديو آرتا طيبات بسبور دواري داروني ما مستا يوسف أحمد صباحات بخير بما مستا
2: صباحات بخير دورين صباحات بخير ديانا صباح قهدارة بخير
1: صباحات جي بخير وخشي بي ما مستا بري كوداك هبو كوداك نكي تشقلاي بربو خلكي سورة دكر درات دحو مضان دنيا يعني
2: فيلم بكريتي
1: كيف مجول دبو إيرو ناولو إيرو تعيني كيلية دقري تلفون شي بني أكسس سورتا محمد حاجي دردخينا ليل فر أوا قالو توسيق كرنا كيليان وبلاف كرنا وي قرينكتر نبو يج أو كسيكو بيهتر حزكين كوم ببين هفدو ببين الناس بكين يعني فالفر مقف مجار شو أمري كار بقردست
2: بلي صباح بخير دي ساب راستي كيلية خوش خوشن تما تار سيرانكي رحلاكي عزيماك جمتا بدعوتك ب كيف نجاح كيف تخرج وقت اشتي كمان عدبينن لي سدم انجير هنا افيك برتر بو يك جي وكرم كر مثلا تلفون دستي حركسي چار بينش تلفون چمالا هاي لي لي بيداد بي قش بكاميرا يرو رو ومي في بين وك بيجن كچك بيتر خوازني كاميري وان خوشك بي جبو وان صورتا برامج او مواقع اي صورتا نانستا شغالتر الجب كچكا لي بقشتي خورت بكچ بمزم ببجوك بتلفون دستي تشي بيبري او تشقلا فيلما وكاميرا وهرب حمدي و بدمي حياة سورة دقيان تفتعمك ويهبو قلكي لإيرو بوية دو دستد آد وك يك بجعف غيري خوشيت كف يعني ترند شيبونو ديانا شكر أزي جيولو بكم وك دورين مثلا يا هنقاولو كري أم بجعف هفد كفن أم وقت بتقليدك هي إنو أم نمونان البر بجعفي خود بين أمشي وان نمونا بكارتين بتايبت جيلي بجوك يعني والابون یک جی انا هر یک سرید کاری د باو مشول باب خوند نه خو کاری خو به دوام خو و او دم کیم تفقل دوام اشید بو تفقل هر دری ف الویدا والابون هي ترنداتن ام چعب غیری خود کوین گل کی حسام و دسمه دی تلفون تشكي تعدايتنا لمجيه مقش صد صديب بقالي ويدنارو نمين أفهمي ميمزن أنفيد خواز يعني تسورتي هفالي خقر تسورتي لأو سورت برسك من الورهي إنو اشتري جبوه كبير آنين تحفظ بكل جمخة يا جبوه داخل سر سوشيال ميديا وخلق ببينن أفجي برسك الويدا خطاش طرب باش تيروت خازوي وي وي نه يهان بغريت يخ جم خو دين سر كمبيوتر بالمال بد چدمه قال لك على فن سر انترنت تي دور لي وگر شخور بيراني نش بازار تش بو 10 سال دت لي وگر برس گريك ويتن لي اوات حرت شتي بغريش بو والله شوف فلان دري وزات فلان دري فلان تشت مخار ونزاج توان داتخه سر سوشيال ميديا يعني او ايا بازارك دن او بلكي اي شك تها بتتخواز درياي درخ او بلكي تتخواز خلق تناسبك ان يابتا بيشتغلن يعني نقل كي قرنجة تشايك يا خوار نقل دركي وخوار يا تخوار درد خش خلقير يعني اش خلقيرنا مهم اشتر بلكي قرنج بيعني فالفيدا اف برس جمروش خوبك چما حريك في بكش بوزاني بكينغا بقري كينغا درخ كينغا بيرانين ب ليب قشتين بيجن تعدايتنا وكبيرانين تعدايتنا وتشكي خوشو آلاف كتن دستي قشاد لي نمين جيانا مغري دايوي و ام مناسبه خو ام چون دعوتي بو كار خبن زعينه ولا تصوير عينه خوشك بو باش
1: تشاوي جيانا والله ادي البرد حتى مسكنين
2: من البرد عم كيش دعوتها خناك ما بيترش بو صورتها
1: غير نبد لي خب اش خد دعوت تاع منابه ما مستاهل
2: بلا دم صور السياح دينن يعني شعبي والشي بدود
0: كنت تيم صور او جاينا خوشك
2: 1000 صوره وجوار بين قرطن ما لازم دهي خوشك ناف دهن ويقيم بكن قوي بري قرطن وكمو بري مو بشتيمة
1: البومات الجميل
2: سورة واني قاغت والله صالي جاركي جلينانا ناو بلكي ده صالة نبي
0: نكي أوروبا دانكي من دهو نكي نزبي جملينانا
2: فدورد قصد بي يعني اموي لحظة خوي خوش خراتكن جبوچه جبو املقتاك خوشك بقرن شاشتي تنت سورة لشاشتي اوغس كيف اخوة و كسي دورا خو بصوري ده جيان هف ده تلفون سورة تادر كوني چج هفرو بيشن يعني
0: جارنا جي ما مستتبحسا و آلية وي اي سوشيال ميديا كر كو جار بجاران يعني تبحسا وي كر انو وقت مرا چاوا بكر احتفاظي بي بكي كذكراك و چاوا وك او انسان كو يعني شخور كرنه بي بي او سو قرتنا سورة بكري كار يعني شخور كري محتوى كل سر سوشيال ميديا و از چون ور واما مفلان تشتكر بلكي ايجاد احدوي واري هاني ديم او تصويره بي يعني دستوره كو استا بصورين مز دستوره تاني قرب مرا چاوا دكار زاروكي خود تربية بكي لسر او تصويره كو تيكرن بي كو مرا يعني دستوره كسي الهنباري خوب خواص طيبتي جي اف كسي كل سر سوشيال ميديا بي تري خو تصويره هو محتوي خو كرن ابايا شا مرا چاوا دكار بي فرقة هاني ناس بكي
2: بلی آنا صورت کهیش خلکیر تی گردن امی بیل سو که عامودی صورت جسو کرد گره خلک تی درد کهوین جی دور و پشت آم تا وی بره یکی جیب تا و بکار بخواز کارو خدر نخی یعنی یا نهیل اوه صورت تی گشتین پرسگریک دوانتن ایرو ازمونن امی بیشن وکالاک ازاعاک وکاوه هر صورت ها بگره جبو ازمون امتحاناتا کچکا مو آتو اید کش وک هفن یعنی کار دستی خود این بر وجه خو و
0: بس
2: نچوی شخصی جیر بگری یعنی مسالات صورت بگری جی کس نار های وانش وانتن حتا جوان تن تنگ ده عزی ماگ بچوکی آولو تی بین ویدیو که بصورینه یا صورت کی و درخه افتش کی پر خراب و پر نخوش که براستی چه قیس ام دور کفنه باش بش بولو جواتا نصت صديقت ناس بكياولو انا جلسات ادم خلكي رودنين ام في شوارد بيشن نمنا صورت يا هي بموافقه واي نخواز نخوا ويا صورت تصويرتنا نجوى ونجمه تدفيت موافقه بستين السر جارنا جيوي معونات بقرتي صورتي خلكي بقرو افا ياسر ايش خلكي رشيكر نحر تشتي بصورين ونحر تشتي درخ وبلافك جارنا تشتنش توسيقي رهي بلا لإيرو أف سورتا بلكي تيك في خزمتا كسن خراب بيتر أمي بين بحسا كشكاب كن أم جفات شرقين مسلا زكاة اصطناعي چهوي مسلا سورتا كارتا ببا ألمانيا دور درخ كندا وغرين أفريقيا فهاي ما جفيها بجبري دي غازن دي بنسر في حتى أف كاميري دي لابتوب هادي هنكاد قرت إيرو رو تنزاني تي سورتا جيانا تي وك کس بلاد به و هایت جیتن. فقل کی خراب او صورت یا ویدیو بین گرتن و بی علم خودیه. کینگا و افغان پرس کریکتن. ام ندوا کن ام ل جوین کن ام ل جی کی چاندو هنر مثلا نشاط چالاکی کریه. و چاقی مروب کیف خود گریه. کس بر صورت خوفدینا که لی بلکی مترسی هی دیکه و خدمتات تشتن دید.
1: یعنی به دستور خلکی تشتان بلاف نکن حرتش دم و جهه خوشی هی ما مستداوی شیرج مال باطن که زارو که خوب بهتر بدنا فهم کرین کنگی تلفون

0: ام سر خوانی رو نشتن تلفن تنب ام لهف رو نشتن ایواری ساعت که نیف ساعتی لگور دما هر کسی مال وک مال لهف رو نید وی تلفن تید بین یعنی ام بدن عالی ام نابی و مرینن بلکی تشکی ضروری تلفن اکشتر بیول لیوی دمی ام بدن مال باتی دما زاروک ببینن سلوک ام بتلفون ار ناویم پلود بن وک گلکا و برادود بن و حرتشتی صورت و صورت وأوجش ما بعلمن دما تبيدين تجي داتينا وإشتا قبول بكفينا دما ونشون دفرق جيكي خوش غريب أولا دمي يا داو ياوي نوكال بروي داري ياوي قولي ياوي جميم صورتا بقرون وكبيراني پر خوش كود مينة لنا بويواتا انو دفج رحلا خو سيرانا خو خوارنا خو برد و تمايل بروي داري صورتا وأفلقتا خوشك وأفنا خوشك مش قيس عفوي بخوشك برا نمصطنع بوقت بيشن فبيرانين تشتكو جرنجو ونلازم با كاميرا چينت بوم بالأساس وتلفون آنا برانيا فروت نايل دفر آمان بيشن جبو كاميري نجبو معالجي وي فنتشكي شاشة لينا بجيانا ما بقشتي أمزاري خوفيري فيكي وكن دمك خوندني هي دمك خوي دمك خوارني دمك تلفوني دمك برا انا محروم بين جي استنفيد بيج مستجاري دي جي وين ساكنين لي برا هستي خو شعبي خل سرنك ومجي وان نمين والله ترنداتا وجك وصورتا بقرن وخشك ونخش
1: حرتشتك وبلكي حد وي هي جا طيب تيجي بوزاروكا يعني باري جرام بلكي اي بتشوك باري جرام سر مال باتي وكود بيج مال مدرسيه او شبك نزاروك جلواد نار جالكس باس ساعات تخش بها مع مستر يوسف سبوري
2: بروردهيل جالكس باس بوت

0: وكوكما اني سر زمان برسا هري جرينج بو خلكي افام امي تشاوا كاربون مكيفي خوي غاز لسر طاقه شمسي بيخن دزبستاني ده هنا بيكم تشكي بيخن سعد دويد باتشيف تشيفا طاقه اجا تشاوا مي مكيف بيخن انا هالي قلمه يا الاستديو بريزا على اشن دي ياك جمهور ركبه اي مكيفات غاز الباجاري عمودي صباحات بخير وبات بخير هاتي
1: صباحات بخير بابريز على بريكو ام داس بكم مشتا برسي اريد تشكن جي في كاريتك تقول شطال ده حزار وحشتام فا اوي قافي كهربها بو خير بربو تا مكيفة صوار ذكر لين هات دبينا روج بروج ام دبيجن ها بلكي باشتر ببرا وشين ابوري زحمة تردبه وتكلفة كو خلكي هم دهافيني دا كوخو بجمدين هم زستاني كوخو قرم بكن زحمة تردبه ايجا نهاد دفي وكنا بيج قربال غيدا ودفي تقورقي دا كرينا طاقة الشمسي زيدا ترنب ويوكا بديلكي جبكار انينا مازوت ومحروقات بجشتيفه
2: بري اكيد انا بديل ويبب بديل ج جعل مره انا يسال شكو مزان بمازوت قلت كي بهاي يعني كسي طاقه مي شمسي داني ببري كار استفاده بك ج مكيف غاز يمبيره يعني اب بديل ج دبل مازوت
1: زيد تربوينها
2: انا يعني ايصال سيصال عالم سوار دكن براستي بس انه او ناو كميا بر انا ايصال بلكي عالم مجبور بن دينن طبعا جبوق استفاده بكنجي يعني شيء كي طاقه يهب مفروض من كيفيه غازي دينه مازوت ايصال بها يعني حر مالك قلنا شوتينا ودبر ملاب شوتينا
0: كماني
2: ابا حق مكيف وهنكي بشوتينا شو شوتي بس بينما مكيف ثابت دمين جير يعني يهابينيش في دبك جي ويش بستانيش في دبك جي خاصة نية طاقة ويهابة قلك جير باشا بو وقت بديل كيش معزوت يار يعني أنا مبالا خودن داخل شوانت بزوبة بلكي ناس ناكن قش سر مكيفات غازن
1: باقشتر اجيها
2: باقشتر وشيتر يعني نتنيا زوبة ونتشتك ان شاء الله كهرباء بيظبطه كهرباء بيظبطه وايه طاقه بيها يعني جي قطنابه
1: غي ويقافي
2: اكيد جي قطنابه
0: خلكي بري اعتماد السركر هجر يصالوا له ام بيجن حبك الظروف الاقتصادي جنف كده نرخي مازوت وابلند بو جنف رقبال اول سر كرينا طاقه هي بار وان خلكي اعتماد كر السر مكيف جي وكي بديل جي مازوتي يا يصالوا له قالك اقبال خلكي السر تشبو
2: نا بار بيتر بو
0: بار
2: بيتر بو بار براستي بيتر بو بار در كتبون مكيفي افي امبيرا كارب بالتحكم تيد بك يعني سر كيف اخو مثلا جد امبيرا تبلشه حياة بينج امبيرا ونيفا افي نسبة اج اي تون اكرا اي تون ونيفا مثلا جد امبيرا تبلشه حياة حفت ونيفا تحكم دستي تدي يعني مثلا سر ده امبيرا بيخد كاربك سسيش خوره كاربك چار حسب كمية امبيرا اي الجمتة ايش طاقة
1: باشا بريز على اف مكيف تشاوه لسر طاقة شمسي بيت كيف قريدان اوه بتشرنجي تشاوه في عيارتك
2: اف مكيف تشلو هاتي نظام اوه اي كربسيوني اوه وك جربة ضاختي اوه هاتي وك نظام سيارة بغيار يعني غيارة اول مثلا تكارب بستو بينج بي بمشي تبابي غيارة دادوا بيوكي بينجي اولو هاتي نظام سرعات هاتي يعني حر او سرعات كده دي او كربسيون خورتر دي شغله مثلا ضغطة فريوني بيتر دي
0: خلق سؤال دي كن ميشاوة طاقة خوش بشغلين مكيفة خو بشغلين سر طاقة ودزبستاني ده روك تنه يبقى اعتمادة مال سر شبه
2: يعني انا بالنسبة جمرة بار مثلا الدنيا عور بوجي يعني نا انه روك بو عور بو بس مجرد انه جلو حادك شان او مكيفة دكت وش لو حادك شان بالشف طبعا اعتماد بالسر بطاريه قال لك وقتها كهرباء ني وقسكي يعني وقتها بطاريه ينهبل مثلا سر دائما برا عالمي بيت خست هافيني حياس بي ترى وانت كر
1: اب هافيني زفستان هاي دي شواب
2: زفستاني كهرباء تنا بش ايفارد مثلا قلت مكيف بيخ يعني بلكي بتربدو من حياس عدت يازداد وازداد بشف بس
1: تحمل ناكه يعني ما مستهبله از ام بكري بيجن يعني منظوماته چند لوحشته لازمه ومكيفيته جارك شوابك وام بيجن له الهفوره دنافا نوعي مكيف تاثير دكل سرت مر له بهتر بزرافي بيجي يعني بطاري جارك شواب لوح جارك قيس منه مكيف جارك نوعي خشبه
2: انا كانواعي مكيفه
1: وبتشتكي البرد هسه بالغوري بيريك اخر كيش يسفك به
2: شوي يعني تقريبا ولوي السوكي ده تشكي الغور بيريك اخر كي انا مثلا هناك جهه هنا دخازن ايه بوها بوها هنا يعني هناك جهه هنا متوسط هناك جهه هنا الغور خلكين وباش يعني
1: ستاندرد يعني
2: ستاندرد يعني انا مثلا هنج نوعي مثلا ايه مكيفه غازيه امبيرا مثلا 610 دولار دركف حياتي بقي 560 دولاري مثلا ال جي وانا اي حري باش بس ابي 610 دولار جي غرضي عالمي قديلا باش يعني انه مدانين ومسوار كنا ما تبريد اواندي تي باش يعني
1: وقرم كرنا وان
2: نفس الشي شلو التبريد باش بي وقرم كرنا ويجي باش بي
1: ايوانا چانت لو حجوانا لازم
2: انا بانا يعني امي بيجن جبو مالي جبو كارب مالي كش سر بيخي مثلا انا تيدا امبير ونفسي امبيرا مثلا بد مكيف اشتاقة يعني يكي چالو حي هبا چالو حي تقريبا 10 امبير راوي بدي او 9 امبير ج طاقه ج مكيفه غازريه واكيد جمالي ري
0: بلكي هيك جبو
2: جبستاني براده مثلا قلت لي لازم
0: اري
2: يعني
0: اناره
2: تشكي تشكي دفيناك بجبستاني او اناره وتلفزيونه و
0: مكيف
2: قبيخة بس عمليا قلك بوفرينج خلكيرش بو مازوتي يعني صار كيجي ما كهرباء مهبو مصالي قشي مجار كتاني زوبا بيخستي أو كهرباء قطبو بو هاو يعني إنه متشال ترخش نكر أبد ببديل جعنا مارش بو مازوتي
1: يعني بلا أزفي بيجم تشار بينج لوح ده أمبير ددتا مكيفة استهلاكا ويش دو حياسي أمبيراي تتشقي سي بتكار بيخينا أزفي بيجم ما ساعات حفتي إيواري بيخستي ويتشقي سي دوام بكبترا
2: سر بطارية
1: إيوار أزفي بيجم
2: أري أنا حفت إيفاري تبيخ السر بطارية مثلا 4-5 ساعة أكثر بدون مني حياة أختي رازانة يعني بشتي رازانة أنا ما لازمة
0: أري بيكون ويجي بي سري ماوي عصر نبي كاتيبه وسبحانه بي كاتيبه بنا تأثير
2: أنا البطارية أنا ويجي جروكي ويهر مثلا أنا سبها جروك هبه وشغال بحياة مثلا 4 عصر
1: إيفاركي
2: هما قديت أنه واقل بينه وش بطارية دخل كانوا ويشاغي بامرينة
1: باشا الزفستان قالك جاران روتنية عورة قرتية وهجر رون نبى وطاقة يعني كنا بيجي مكيف لسر طاقة روجي كار نكة أو يشاب هجش بطارية استهلاك بك وإيفاري شاب بك بديل شيء
2: أري أنا بري بديل شو بون وشع نبيشي كهرباء اشتراك يهبو دلحقة
1: بلي
2: دشحني وجادي يعني عالمي جاسر اشتراك بيت خست يعني بديل هبو أنا جاري جمع نفس الشيء يعني وطاقة جمتها بوف كهرباء نظامي ساعات زرن أف كان ساعات ددن بطارية جاري تشحنا يعني عمليا تبي وينامينه بكهرباء
0: باشا هجرم بين حبكي بحسا سعاري وابكن يا هري جرينج بو خلكي أبب جج تونك دام دس بيك مز بيجم يا هري سفك تونك انا
2: تونك
0: اسعاري واتشي حيا درك يا هري جرام
2: خدي اسعاري وانك مشتركوش 600 دولار تقريبا دبلشوا حياتك بقي بين 600 دولار يجي يعني نابن مثلا
0: واواناجي يعني طبعا بيجو مال سر انواعي ويد من اجا همي مكيفات جي مريت كارت حكومي تيد بك انو امبيرات تيد هنا نور سر امبيرا بيخي
2: طبعا مكيفة اي امبيرا هناك جي هنا امفيلتر يعني هناك بي اي امبيراي نا اويا بس ايكو تي دي يعني كبسه كتليت خط اقتصادي يعني تنما كاربك مثلا بيستو سي وبيستو دو وبيستو جو
0: حد كيم حد
2: بيستو شاشه
0: بيستو
2: بس مجرد ليكو تخ بيستو شاشه او دبولو نيفي قيمه تاخذ شغله هاو او ثابته هاي جايه تحكم مراحل هاي تحكم سي مرحله مثلا وهي تحكم بيج مرحلة وشش مرحلة جدر كتي طبعا حر مرحلة زيدت به
0: إيش بطارية دخو
2: نش بطارية دخو قوات كيم تردك
0: قوات كيم تردك
1: تو كي جاهد بينا هاري باش يعني خلق اشتر بيج نكا هاري باش وتشتكي مناسبة بوم القوي دخلامن تو كي جاهد بيجا باشا
2: أنا بار نوع كذا كتج مكيفة جهد قوتن جيرماني
1: جيرماني ألمانية
2: ويا نوع كي ممتازات يعني تبريد وتسخين أوي ممتاز بو يعني تون أوي اعتبار ذكر تقريبا زيدي تون ورب كيدا سعر
1: أوي تشند بو نرخاوي بو هاي أوي تقيسي
2: بو هاي أوي أرزان بو قل كي آحري أرزان سو كيدا بوشي ولكن آحري مرغوب وباش الجمع
1: صناعة ألماني بري ناسكرية باشة بريز على ابن هادر باسي زبستاني دبن هجريك بخازة وكمالا من جخور منظومة كمتكامل دينا تتشي شيرتين هري جرينج ددكو أم بالدار بن وكنابج أم نغشن وأم فيدا كيس بزبستاني جمنظومة خببينن جلوحة بقري طاب مكيف
2: أنا منظومة طاقة براسية من فكرامي السر أنه كأنواع ايوان وشكيوان تني براسية بل أز الطاقة ناشغل ولكن مكيفي غاز إيسر طاقة تصورنا إيان بير عمش وارد بيجن أو أنا أتكارت بخواز مثلا شنو أحبن أنا جنرال قولت هيت سوكيدة جنرال ماكس هي إيسي مرحلة ما أوجي قلت كي عجبان أز تقريبا تحسمها ويا شبيه جنرال جيرماني
1: تجمال أخرت شدانية
2: جمال أمر براسية أنا جيرماني ماني
1: جيرماني
2: يعني جنرال بروجي هي يعني أو سي مرحلة إيجا من برو او غازا بيقل كي سفك سي ودو جرد بيجن يعني قابل اشتفجير ايره بس ميكي دي جنرال جيرماني دا بران شخوره از ايسال انشالله ويش شخور دين ماني ماني
1: فايدات بن لسوكي
2: انا مستعمل من براستي يكي جامير كي محل اخو قرد خس بفروشه من جيد جيرون قو ازي راجع
1: بس انو لسوكي هنا يعني
2: هقا مروبا سوكي انا سوكي نهتنا
1: شما
2: نفسا وينو اي جيرماني فقدين نظام يعني جاركي هات وهو
1: لو تشتين باش وسبك ورسي بريكا خلكي كس ناينها
2: مشكلة أبا يعني نوعك يقلك باش
0: أنا أقوله هدي هدي أمبر بزيبستاني بدرن خلك يعني هنا بخوي هنا مازوطة تدفئة نوزعي لسار خلكي بالأساس وذاتا أزباور خلك نكارن يعني كيماني وجوا هر برميلك بحصابي خوبك نجد سط حطاد سدو بينجي دولاري هر كس نكار برميلك يعني برميلك برا كتر تيرا ما بيسترو جابك ويس بي حاي باري بي كتيبة هون إقبال لسار كرينا مكيفاتي غاز شاواد بينا
2: خدي براستي فترة سوق بشكل عام جمدي براستي يعني فترة بلكي بازدر وجي يعني ولو خاصة نعم مثلا شرعة مجرد ريا حسك كهرباء ليناي دون زام كما ولو هات ساعتها باشبو يعني كيف سوكي تتحسد القنداي حركات النية شغل جمدي بشكل عام عالم بلكي البندي فاتوري خنة فاتوري وان نصر فينا ولكن أم كيفية غازي أما أم بيجن شيء أم بديلي مازوتي
0: بديلي مازوتي حقي برميلك مازوتي هجرت ما أعطونك ورك هاي
2: حقي برميلك مازوتي يعني ما لا خشنك خشنك ويد برميلك
1: خشنك
2: خشنك يعني بو حقي مكيف ونيبك أم كيف بطرب مينة حرصال قرمو جمدي قرمو جمدي بينما مازوتي بشوتي نشو زاد انو التنيا مازوتي و
1: قماراوي وقماراوي
0: خط ما عندنا لولي
2: ابديل اش عالمي براستي
1: يعني راستي جي دما كوزستان يزيد بخلك الشارة وشارة سريان دقاري لقرر وشاتا قوتي اهت بوك قندال مهاتي نفاتو رهاتي داين نرخي ستمانية مازوتي بقشتي بوهابو تشونو هاتين جي كيم بوية ايجار دبكو راستي جي وكنابج مكيفي غازي ببديلك اش خلكي بالقلبي زحمتي هاي قالك سباس بوتا بريز على شندي تيرو ميفانا مابو هم يكجوان كاسين كراستيجي عمري خود درباس كريب بتركيبة مكيفي غازي و قالك سباس كريتو ميفانا بوتا هاتا بدليل سر وان آقاهيان بنرخ كوتا بمرا بار فاكري
2: بساعد أبو خوش و أنا بساعد
1: قالك سباس
0: بوتا بداوی بگداری
1: بله اسکارم داوی بکم ایرو گهدارین آر تا بیرنگیم بگین داویا برنامه آخو یا ایروش دست بکاروجه و خلکه که بسود براستی جیج درکه و بپروژه نورانک بیریه بر بگرماهی کوگرک زستان پیدا ببه بیدار مواقعیم بسود جمع گرتی گلک سپاس که حیان هاول ما گهدار کر سپاس بو میوانیم که ایرو بشدار بو نه سپاس بو هفکاری ما احمد خلیل سر کنترولی بوان سرانین خوش ایرو تا گلک خوش گیری
0: ایرو احمد فزعان
1: بو تجی دیانا شیخ بو سفکارم مره بو گهداری ما هر سبه جمعی ساغ و سلامت بم بخاطر و
0: شاد و بخت وار بم خاطر و

مجارة غيرو مبورا غوتو بيجب كند خلقا خوية إيرو ده هياما ساعتا كيبي غمان مازو الدنيا قش لها بدو خصتيا شخوا روج بروج أمبر بزبستاني وجمدي جد درن خلق بنما دكارم بيجن بحث وبيرا ويجينا بجبر غبراستي تشكير دو بيجا راديج قلم ودفتريان علي حاس بيتد نروي دربي هفدو بك وزا دي هفدو بك بيكاني نرخي برميلك مازو تقيس درت كبي جبو خرج كرنا زبستاني لهم بري وي تعدل اللي قال لك قطاع وبجي هاتيه يكجا او بشي جوجل تعدل وان هاتيه بشي الصناعيه لدفرا ما بتايبت كو ام راستي دم صالكيتينغ او جو هرت انت دا تشبويا خلق تشجرك وان جلجرك وان دنياوي بي جو هرت بي فيا خلقي فيا كي هي بتايبت او خديه كارجي تعدي وزحمتي دبينا مينا خديه ورشيه كي جو دو دريها في فينك تومار كري دا بمربو بحثا زحمتي بلدبونا مازوتي السروان وكاريوان بقشتيكر ولسر بلندبونا نرخي جلان

0: جارا كدنا ملوا فقريان قهدارين آرتام جارما وكما داخياني كرن بجاركة تندرستية قريداي كيمبونا ده حديد ياغو چه دبا يان فقر الدما قوش انجاما كيمبونا حديد چه دبا بتايبت لجم جوانان اف فقر الدم اعراضي ويچني نشاني ويچني سدماوية كيچية تشخيص ودرمان كرن چلوي قلوي رح تيجي هيا كاياك ويچاوات خود درخي قو او لباوي كماسيد حديد جي بيو هروهاجي فقر الدم لجموي هيا زيادة ترمي باري خبدن دكتورة زينب عمر بسبورة انا خوشين اخوي نيج بجاري عامودي قو او تابلي مابويا دما تباش با دكتورة
1: دم باش رجع وقت شاب خير
0: يلك سباس دكتورة هجر ام دس بي بكنج فقر الدم كا فقر الدم چي و چي چي علاقة وي بكيمانيات حديدة چي دبي هيا
1: أنا كيمبونا أخويني سببها وي أنا أول شيء كيمبونا أخويني فينا برسكريكا جهانية يعني سري صدي بستوشار حياسي بالمية يعني جهاني أف كيمبونا أخويني الباوان هي تشكي كلكي شائعة وتيدي تن دولتي مظن وتباجاري بتشوشي كده حتى سر مستوى عمودي بشكلك يومي أم فان في مشكلة هاند بينن خاصة الجم جنا وجوانا طبعا بيتر جن نا خورت اجبر جن اسبابي وان هنج بو كيمبونا خويني بينا ما خورت وينا جي سكني يعني هاجر ما كيمبونا خويني الباوان دي ايجا كيمبونا خويني سبابا ويني احي ام بيجن شائع كيمبونا حديدة قلك اسبابي دن هني بس اكو حري شائع اعطي ناسكرن كيمبونا هالسنة
0: دكتورة ايجا اسبابي دن سدمين دن چنا هاجر تجمر بحثاوي بك
1: سرده من دنج بو كيمانيا خويني كيمانيا خويني أو بزماني عربي يعني فقر الدم كيمبونا خضاب أو كيمبونا هيموغلوبين أبينا قش يعني نفسها مشكلية قلك ناب جير هنا بينا يعني كرياتي صور دخويني دي كيماني دوان ده هي يكج سببا اي سركا وك ما جو كيمبونا هالسنة كيمبونا بي 12 كيمبونا بي 9 يفانا تشتن قريداين فيتاميناتا ايجا اسباب الدنجي هنا قريداين جنا مثلا ام بيجن دورة شهري أو طمس حرمة جعملك يبجوجك ده مثلا جعمل دواصة سيزا دس ببلوغة دبي أف خوين بشكرك شهري جلاشي جنيه طرة وقتا مثلا خربطة هب خوين يعني كمية خويني عجلاشي فيج نيدر مستر كمية خوارني وفيتامينات أو حديد درواسي لاشي ويدب مهب مهب مهب مهب دريا صالارة ويبب كيماني الحديد وبدويت كيماني دخويني بخوده دائما دس بيدب إنه كيماني الحديد دريا أمجرد بين في خسارتها هانجو خويني عبشكلك شهري ودورك إيجاد به كيمبونا خويني فعلي أول شيء كيمبونا حديد ودوده كيمبونا خويني إيجاده فقر دمتي طبعا إيجا قلك أسباب دنجي هنا هك أم فرتر بكن يعني شو بسبب إنه أف إنساني هان في دنك إيجه السنة قدر يا خوارني رتير درباس كرن أف بسببش كيمان يا خويني ر أو خسارته أخويني الباوي هب بتشي طريقي به سواء دورة بالباجني سواء بواسير بن يعني دي مرحلة متقدمة بواسيرة أخوي إجا در تشيد به جارك ددو مهك ددو وقتها هات إهمال كرن أخوين لو نقطك به بدستاويري ودريا مهارة بكيمبونا خوي وإنسان وكيمبونا حديد وكيمبونا خويني جلباوي بيديتن زائد مشاكل كولون والتهابات كولون وبهي لأنه أز دخون خوارني وحديد دخارنا مدهية وأز يعني حميامه خوارنامه صحيه، بس تبلي ولو وقت مشاكل الكولون ومعده ورفياها ب اف حديده هان واجيف ايدناكم لا شيء ما وامتصاص ناك اجبر يعني مراحل امتصاص حسن وقت مجرد دريا خوارني ريتيك في معدي رح لاوي دو دريجه حبك المعده امتصاص كرن حبك البسبيكا روفيه تنكتي امتصاص كرن حبك جي التاليار وفياتي امتصاص كرن اني رحلاك دريجة مشكلة ده اي قسمك جوان جفي قسمي تهبه وامتصاصة حديد مشكلتي كبية وابسان ويتي كبه كيمانية ده جرسوما معدي وقت بعامية عالم قش ويناس كرن جرسوما معدي جي فيناجي دهيلي إنه التهاب تمي دنافة إنسان ذهب دمعديدة يعني جيكو يعني دسبيك حديد ليتي عم جربين هضمان دين ودورجي بامتصاص كرن ولاش إجاجي في دبك عم كارن هيجي برفرتر بكرن يعني هكر مجال هبه بس أسبابي ما للك عم وقبين تجي عم قال سر جناعة خازم بركزي نمجبر ديلكي أم جن جنافي برسكريكيت بينن هاني نظارو كابدو هفدودة يعني لاش نالحق تيكب يعني معافاد نالحق لاش ويرحت ببه وحملة قدين بدودة شيبه وحملة قدين بدودة شيبه أف عملياهان قش لاش ايوه تيستندن أوتا ويش حديد ويتي ستندن وقتا بالا وينسر في نقطة بي وزاروك عويش تيكا بكيمانية ده جبر زاروك تقريبا جمعها بينجاج حمل وحياة عليا حمل يعني مخ تقريبا مخزوني حديد الجنجة جاخوة فالاتك تيرا خوني ششمها بشتي ولادتي الجنجة خودستيني اجبر امزانن شيري دي حديد تنيه فزاروك يعني مخزوني خدت دادقري يعني تيراوي بك ششمها شو ما دوين ششمها لانه علميا بشي ششمها زاروك كاري اجات خارني جير درباسك وقت دي كيمانيا حديد الباوي هبوي افزاروك بخلقه بكيمانيا حديد إذا أمي بيبين كمان ياح حديد وخويني فقر دم الجم زاروك يبتوجي كجي أنا لدولتي الدنيا ما زاروك صالة ويتقدى تحليل حديد الجوار تيجي كرن فأتخازن بنا بهي نمسر جني ما أنه الفي نقطة يقل كم قاتبن إجبر كمان ياح حديد الوا زاروك يعني مشاكل دن متعلقي ولادتي جي جيدك انه زاروك بكي وزنك كيم بخلقه في دنيا يا ولادتك بري موعده وي شي ببي فانا حردو اسبابي كيمبونا حديدا وقتا ديت كيمانية دبه واكيد زاروك عويش كيمانية دبه فاز نصحي تجن بحمل يعني حمل هبه يا تنبه السربية كي بسكنه
0: ملي
1: شو
0: صحتك عزاروكاويش دكتورة أنا فقر دم جيكي مايا حديد شيد بياش كي مايا مخزون الحديد شيد بفرق دو أرطاوان دو برا أزبا وردكم
1: نا أنا إما الجمعة شيء عشديك مخبري هي والبا ملجي إنه وقت أقدرن تخازن بطا من إنسان حديد يخدرن أم جوار مخبري ارتبيجن أم تخازن تحليل حديد أفتح لي الغلطة إما أم نأتي مادي الحديد دكن حديد المصل وقت بعربي تيقوت يعني نح حديدة أدخوي نيد أم نأتي مادي ليدكن جبر تي غيران دن نسبة ويتيك وهردن يعني متعلق بقلك تشتا ندقيقة نتيجاوي أقو أم اعتمادي سرتكن جرد بين فريتين أو مخزون الحديد أفينا يعني أقو أم صدي صد اعتمادي ليتكن كيمانيا فريتين دبن سهيدة اعتبار دب كيماني دبن بازداد اعتبار دب فالابون دي مخازن هذا وقال لكي دبن بازداد براستي أم دبينن يعني أغلب أنا خشيتين جمع حديد يوان سسي وشعر مخزون الحديد أزبيجم سسي وشعر وبينج يعني على الأغلب إيتين جمع قش دبن بازداد فريتين يوان وفينا يعني بعربي دبيجن يعبر عن يعني مخزونكي فالا تماما
0: نشانه وی چنه دکتورا ایگو ناس بکوا فقر دم پیر چه بویه جنجاما نقصه گود مخزونی حدید چه بویه اعراض چلونه؟
1: أنا أم سيرفي كيجي قلت كي بسكنن إنه شو ما فالابونا مخزون الحديد أعراضه تشيدكي اللي بقى نخش بريقو حتى كيماني تيكفخينيده يعني كيمبونا مخزون الحديد نفسه أعراضه كيمبونا خويني أو فقر الدم تشيدكي يعني تحليل ممكن طبيعي بيك خضاب بس مخزون الحديد في الريتين وقتها كان به أعراضها تشيدكو وكأنه أب إنسان أنيميا فقر دم بيرهية أعراضها يوي تعب قلقي تعب يعني كسلان بون دلاشي نخوشات شيء دبي أم نكارن صباحا رابن هرن سركاري خواه أم تحسن إنه أم نكارن رابن جخو تمي لاشي ما تعباني لاشي ما قشتي شيء دل خرطة لي تخسر مجهودكي قلكي سبكي يعني إنه كاري ما لاخوتك دبي دكتورة أتسكنم في أزروني مزرحة تيف دم خدورة حياة أسكاري بم بهنا بي برماء أزراب كاري خوف متابعة بكم فينا قلكي تشتي تيديتن إيشا نق شبه خاصة أفجيج أعراضي ويا وشانا بور قلكي تيديتن وشانا بور وشكران دنا ننوكا إيشا حتى إيشا زمان بلكي تبين إنه إنه أفع عرضة كله حبكي غريبة بس أتدي تن إيش زمان وقلاعات دف أو تشققات أمجرد بيجن كي لكي دفا وحتى دمرحلة إيجو قلقي هاتي إهمال كرن شكلنا نكات غيران دن ودل بجان دنا تشتي غريب يعني أنا قلق جي بلكي نظانن دبي دكتورة أم كفتيا زعتر دخن ممكن أنا كانت عاجي ما يدمين إنه زعتر فعلا قل لك نخوش مديتنا يعني كميات مظنش زعتر استهلاك دكرنا بيتري إنساني طبيعي يعني أنا مثلا تافتيك طبيعي نعو أنا كفتيا دخن أو حتى أخ أفجي قلكي تيديتن أنا إيكوش آخي دخن يا هلم آخي دكن يا آخي شل دكن وبهن دكن يا دليوان دبجي صابوني دليوان دبجي آريات غاري دليوان دبجي أم بيجن أف بني قحوة واختاد مينة أف شهواتي غريب جي قلكي تينديتن أو مجرد بيجن بيكا يعني بإنجليزي
0: أفايا أفني شانانا قال لك جي تتنرد بيجا أف مسلا قو دلي مدري آخي ودلي مدري صابوني بتايبة أو جني بحمل جني دجاني قال لك جارة أبيا كايا بوار شي دبي
1: بس تماما الباس تغسر فيا كي تسكني جبر ملت جهب دور بيجن بينا وحامة يعني دل خر يعني دلي ويلي خرادب قريد دن بحمل نا فينا إيشي ويناش حملة فينا هنكي لاشي وي بس بعربي مرود مش استنزاف بوي يعني مخزون الحديد الجوم ويبالا بوي حملة وزاروك اكتي كونان دن دلاشي ويد وابزاروك ويبالا كريش حديد جادريا فان شهواتي أفي قولو غريب تيدر خسن دفي يعني وحلاوي قلكي سهلة يعني قلك نخوشي ما يعني اعتبارا جلساكي أف مشكلة هان لباوان حل دبي
0: أنا دكتورة يك إهمال بك إهمالها حري زيدة ممكن تشي بيجم مخزوني كيم تحديد مثلا جو قال لك وازم باوردكم واهمالك زيدها بجي يعني برجو تمي ابني شان انا درت كيفن خلكي مراسا حلاج هبدور ايد بي والله تتير انا كافي هاجر جنب بي والله او تبحمل مشكلتنا يافت ري وتتعبي وتوالدي وتنظن بشي يعني تمي ام جوابي مهنه
1: تماما ايش بقولوا ام سلفيه كيس كني خاصه جم يعني جنا بحمل لا تشماوي باهمال كرن تحليل قلكي بسيطه وسهله خضابه وفريتينه يعني تشكسي قهدار انا كزوان نصحين يعني تشكسي فان اعراض الباوان هبه خضاب ومخزون الحديد فريتين بيجرتن اجبر يعني علاجه وي قل لك سهله ونتائجه خشك يعني ام دبين
0: او تحليل كافي بس يعني دكتوره قويك تشيبك
1: تحليل كافي هناك مثلا ام بينا ام دبيجن ب بشكل عام وقت مثلا نخوش مظن بعمر ومشاكل واني دلهبة مشاكل واني برشكاهبة وشاغة إجا تحليل من دقيق تر أم دخازن ووقت أف حديد كيمبونا حديد كيمبونا خويني بيئه مال كرن بوختير قاقل كي تيديتن وكما قو شهوة غريب نتيجة أهمالي تيديتن زحمة يا بالعاندني نتيجة أهمالي تيديتن زائد يعني عضلات دل زعيفت ببوختيرة أنه أف إنساني هان دفي خضا بيوين نكيمي دوازدابك هجن نكيمي سيزدابك زلام نكيمي يازدابك بيركا بحمل وقتها بمها بصالحات إهمال كرن خضا بيوان حفت وحشت ونهى دل تعاملي بكمياك هندك جخوين ردكه فبوختير وبوختير ويتيكه بتعبه حتى دقي قصور قلب حتى هجر نخش مظن بعمر حبكي ومشاكله واني اصلا ايد رهي دل دائم اوعيه اكليليه ام جرد بيجن هك هبه وانا حتى دقي مراحله انه يعني جلطاتي قلبي تشيبه زائد عرض اكيد اكتئاب قلقة شبه كيمبونا حديد جيدك وكيمبونا تركيزة انه انسان مثلا تبير تشتغل حبكي بتر متابعة دورك يا دكتورة والله از نكارم مخين تسكني از ما كارم فيه بك يعني مرود بيني بتعفي خوي يوميا حالاتي ولو بسببها اهمالي
0: دكتورة هج يعني أم بحثة خوارنا بكن برا خوارنا هني ولو قالي كاريا كيمبونا حديد وفقر الدم دكن
1: خوارن هني بس تمي خوارن يعني وقتا أنا خوش هاتو يا حدي كيمبونا حديد وكيمبونا خويني فقر الدم بيرشي مخزوني وفالاي خوارن نما كافية يعني أم نصحي إنه يك خوارنا صحي بخو بس إنه وقت إنسان أصلاً تحليلي طبيعي بن يعني وقت أز مثلاً خضابي من طبيعي إذنت كيمان يدي من مخزوني مشي طبيعي إذنت كيمان يدي الخوارنا خم قادم قويس خرمة كورقيات إيكس مثلاً بين بقدونس أم بين ملوخية أم بين نعناع يعني سلطات قوشتي سبي قوشتي صور سر مويج أفجي حديد دوان ده باشي بس يعني ناكفي دوسا درمان وقتا نخوش حاتو كتكي مان يده نما بخوارني تاني المشكلة حد به دفي إما عندنا صحينا والعيادة جي أزقلكي ده طبقين بيتشتي حديد دريا وريدر يعني وقتها لاش قيابة محدة إنه مخزون الحديد في الروتين جوي معدومة مخزون فالاية دريا دفر درمان نادم دريا سيرومي را حصرا يعني نخش خلالي حفت روجا فرقيت بينا ومخزون الحديد يعني خلالي وقتك كنتي دا قرتن نوك إنه دريا يعني دريا جهاز الهضمي المروبي حبن يا حباباي بخوارني بم أو وقت أقول كي دريج جير لازمة حياة نخوش باش بيبي أو جي صحة بس وقت دريج قل لكي والتزام جير لازمة نخوش يمجي براسي التزام ناكن يعني مثلا بيس رجع بخو وبيخلص باز باش بومي وبيسكنه بيكون لاش يوين نكي هاي اكتفائي مخزون الحديد جوي نهاتي دا قرتن ويبين بيشتي سيشار مهيدن ديس أو مشكلة ليه بقريا وليه هات خياني كرن جا وقتا أمدريا سيرو ميرددن أزولو بيكون أزواسق ومتأكد منه وأف إنسان راحت بيبي خضا بيبي بقر طبيعي مخازنه بقر طبيعي
0: أجر حب دكتورة ويكبر دوام بكل سر ومخزونها دا قرتن وشبكي قو جارك دين ليفا مجر
1: أنا براستي خازم سرفي كيف سيكون مجبر يعني من رسالة مني ماجستير تخرج من سرفي كيبو إنه حديد دريع دفر وطريق قادة ناوي يعني ما وقتك دريج نخوشي خو متابعة كرن خدا بيوان فتكريا طبيعي يعني كيمبونا وين الجمع الندمة بس كيمانيا حديد ايدم از دركزينم انه ادريا دفر قلكي نخوش باش نعمل، ولكن في حال ما جو انه نخوش قلكي ملتزم بو وحبي خبط خار بجرعاتي مدى يي بشكلكي مزبوط شش مها دور فجريا طبيعي تمام مخزوني بحرتش فجريا طبيعي الفي حالي ام دروان تسكنين ونخوش تخن بالمراقبه ده. يعني انساني طبيعي شينا يعني صاليد واصدمها حديد فخوه وقتها لا شيء بشي كت بشي مدرما يعني مدرما الصند وتحليل فجريان طبيعي كرك أب إنسان دوي حالة طبيعته دبمينة في حال خارناوي باش به جهاز الهضم الجوي صحيح به امتصاص حديد خشك تكرند رياضي خارنا قدر باسي لاش دبه وتن نزف تنية لاش خسارة خويني الباوي تنية يعني وقتها أف إنسان درمان داعي وبشتي دمها هالمي فقال ديسه ديسة دوي كيمانية ده أم سرت سكنه أنه يعني هل بت مشكلاك هي هل بت تهريبك هي خوين دركة روندا دبه هقر مثلا كدلا جهازي هطني ربي دريا كولون قرحاك هبه بوليبك هبه بوليب يعني قوشتكي زيدة تندري كولون يا كولون إسراف يا إقالن دهبه وخوين جيدر نضروري إنسان خويني بجعبا ببينه إجبر تمي أجنا خوشها جيد بيجم أي يعني قهرتن درنجي دستافا مازند دفيل سروي بيسك ناندن رنجي طاري رش بينا خوينه خوينه وهاتي هضماندن جبر ريا هضما خوارين دريجد لاشي إنسان ده جمعدي دس في بك وأمتارن جي كولوني زراب وإقالن بينا أي منطقة جي يكون هبه قرحها بسبب هذا ما نفرض تشكي بسيط إنسان هنن
0: بلي دكتورة
1: سبوفينن بشي إلى آخره يوم وانا افكل بونا هان خوين جيتيت بالنهايه فيعني دراسه جير لازم تشينابه انسان بيشتي فجريا طبيعي بدون ما هدي ستي كيف كيما يد
0: او جرعها قريك بستين وي كنجي بستين دماوي وي بيشتي تشخارني بيان تشلو بشبو امتصاص بتربه هجر هضم صاحبه
1: هجر هضم صاحبه جرعاته حسبان دن بناء سر وزنا نخوشي ام قال حبادك صح انه سر معده فالا بيصندن بس تمي اول حبكي نخوش غازنا جمع دا خدكن بسببها حبال خريني حديد

0: قداري ما جارك دنملو فاجريان لي بمجارك جودام جارما قريداي بنت وناس وثمانية بتايبت وسكنان دنا عجانة تورانكو جار بجار خلق زحمتي عدبين بتايبت أو كسيقو كاريوان قريداي كهربي قريداي مازوتي قو روجانا خلق دبيجن جحر آلي دا تعدال وان هاتية خديه كار دبيجا كرينو فروت النماية اي خلقي عادي كو بري خود دن بازارا دبيجنا بري خود دن چه بوهاية ايجا شربان بمرابو خديه شربان سيف الدين خديه ورشيك درون و تطريزيش باجاري عمودي بحسا زحمتي قوتينا بيش ياوان جمرة دكا دريا فيبينك تو ماركري قو دهما بري خداي كام جارك دن لقوه دار بكن قدارين أرتا بمرة يا شربان سيف الدين خدي معملك درون وتطريزيش باجاري عمودي دمع تباش بات تشاوي شربان
1: سر تابا قلت بخير ألو سلام على مستدين
0: سباس جبوتا وتبليبونات شربان بشتي بلندبونا مازوتي كاري قلت كاولو أمت كارم بيجن أمنابي بلو بتمامي سكيني لي قهرتين كتي زحمتي هاتم بيش ياوان إجاهون جي درون يكسر ولو شخوا كهربتي بيرامرة وقف مازوتا بلند أنا هنا كي دي بيشي دا استخوازم تجمر بحثا كاري خوبك كاون چه دي كن دي بيم عملي دي
1: بسريد شخوا ديسا جي دوبارة سلافشتا وبهدار عارين براستی ایم ام ورشا تطریزه اینه و بند گریده ایجی ورشه خیاطه اینه کار ایم یعنی البیسه اینه یلکن چک معامل اینه لوگویات اینه البیسه تخرج اینه و که وقت زانه یعنی مکینه بجی گش سر کهربه اینه و کهربه جی وکون دبین روشا کهربه اینه هاکا فأم بيتر معتمدين سر طاقة يعني مازوت ميطوري ماي خاصنا وميطوري أمبيرابون بريقو ميطوري أمبيراب سكين
0: تشكي إيقو الباخون دو طرزينين ياهون دو درونجي يا حسب
1: حسب بيكشيز مربيا خوستان أم دكين يعني قدروتني جيتي أم دروتني جي دقرين وتطريز بيجي تطريز جيم شغلا نهاج بو مثلا مازوت يعني بقمان يعني تأثير شخل حق الحرق الطاعي كنيش دوني وان قطاعي تأثير لها تيكرن قطاعي صناعي يعني بقالها قطاعي خوي صناعي يعني حتى قطاعي تجاري تعدلها تيه زراعي شخوا بري ما شاء الله مزارعين ما تعدل دات كم سر أرطا ودبيجين وفعلا يعني تعدل وان هاتيجي براستي تعدل وان هاتيجي نها جبو مثلا ما يعني مثلا أز وقت مشغلت مثلا أمبير حارة قام دهم بيركشان دبو مثلا أمبير دولار دولار وبازا سند دا يعني مثلا ذكر بيم دمهيد دولار ده دولار عبد دا أمبير قام نها قام بحس بين البور مازوت عنه وهجر بفاخنا قديم ميتورا إن قديم ميتورا جينا رازين شوا أمبير بده دولار بس دهم بير خو بيشين جمل جمد بصد صد دولار مهين طالع ده 1200 دولار يعني كام إجا دريك دنيت فكر يعني ب 1200 دولار يز بدم اشتراك كهربي از دفكر فكر منظور ماك طاقه دينم وبطاريك بايسون دينم از نهدر كتنه
0: ليثيوم
1: از مجبور يعني بيت ليثيوم عفوا بي تجاهي بزهرم ف يعني مجبور بروخ بجيك دنيا فكن قوم قارب شغله خبي بردوام
0: اف بطاريا ليثيوم ويتكاربه ولو اشتر كارته بجيبيني واكبري
1: إنها ما بجمال يعني نوك مثلا ضغط كهرباء نظامي ونا وأكيد نوك بريد ونا وك مثلا حتى محركات هذه مثلا هانكا يعني بقى الجم شو دير تني شو دير كويا أبو خاري الجم تني بس مثلا ورشاتك بشو ديرها بالجم وأنا بطارية أنا بشيء كويا أبو خاري الجم وأنا هب أمبيري قال لك يتخازي وحتى بلكي تعديل بطارية يجي بكاز نظام شو خايف جم قومي فينا دراسة كي شيء كن مهندس كي كهرباء ربع وان خورت موتى مي هذول مي قدر قبينا هذي ليش شو وان كذا إلى آخرين أنا بدي دراسة بكن أنا أيه مي بالنسبة جمرة حوشام فرها وجيم هي فرها بس مثلا هنك هذول المهن ورشاتي وانا طبوا دنا يا مثلا اللقام شلونه يا الحسكينه مثلا جيم وانا طنجة كوي ووان الواحدين كيدك يعني مشكلة يعني مثلا بري تشندروك يم كاتن مشكله وقت فينادي انه يا اخي مدركات جم طاقي شاره انه يا اخي الواح دينين كذا هذاك ما خذ دين ودي طاقي شارات بيجي يا اخي مطاقي شاره كريو از روجي دجاره درتهم ودات كذا طاقي شاره جبو ميزا سقف المرة بها قال قال سقف القلبان جينا أنا ليش أبلها بكم شو ميزا الجمع ما دفي بناية هذا ما هتبش بوش أس شاطة قادر كم دتات كم يعني تلفي علي جبو هدار ذك يعني على حقا ولا يدني يجي أفقد يه ورشي ويه قبوي ويه طاقي أول أوجي على حقا فين مشكلة قبراس
0: يعني تعدال قشا هاتي براستي وأف مسألة يعني أو سقف بطابقي سيار يام بي إيش عرارة هجرتي فروتنا وجي بويا برز غري كتير بيش ياخد كي قشا شايبات آنكا يعني كهربا نما يتاني خلك بلكي العمود هنا كي نظامي عام كان ساعات كي تي أريد ساعات إيباري ديجي لي هنا كي تي هجر بحسا باجاري حسا كي بكن أستكارن بجم بالتمامي جي كهربا قد كرينا تاني خد سبيرن فان بطارية ليسيوم ومنظومات طاقة شمسي جدوية كي دي تعدي بر دبينن شرفان كهرباء عام آقشتي جي دي إيواري دي تي يجا خياي تو كاري خوني زيكي هفن عمالي تشقي سين تو كار تحكمي تيد بكي مثلا تو إيواري بالشغل يان ولو سيستم يجا تي قهرتين وتعدا شعالية تندرستي دي المرتي
1: والله أنا كإما بشكل عام هبا يعني يقو بمركار ذكرا إما وقو ورشانا أمسي تشاحل مكارن هبقو بحملي بس ورشاتي يقو بمزم بين وساد يقو كتك يذهب بين يا مثلا هبالي ما يجن تذهب بين أو مش لي أنا كإما مخعيار كريه مثلا تكرم كير مخعيار كريه 9 عام يطوري وخبي يدخلهم 9 عام كهربا نظامي زيباري شغلهم شغل هبم شغلهم تنا بيجي رسبي موها حازر الخدين نمشي لي بس غير ورشات مثلا ورشات يقول مثلا مالي وان دور بين يا ملتزمة بدوامي رسمي يعني مثلا مرة زان بيجيش دوامي مرة 7 حيشنا مرة درس شغلي قصة 4 مرة بدقري نقار حتى عاملك إلزام بك انه والله دبيت بكهربي ورور وتكهربي هار مشكلة كبيرة أنا أب مثلا بإما تشتكي الدنيا بخازن بيجي منه مشكلة ما إدارة ما دا يبراستي يعني إدارة ما تخبطك الجمهورية يعني أمبالا وزير الطاقة كان جارك يدرت كذا دا بيجي مثلا وقت بار أم أصيحات مني بار بتقارن دبيجي اكتفاء ما هي والنفط قصدي وقتها قصديها وأنا كشف قصدي إنما إذا رأنا ما إلى آخره إنه برأس مال دينا ونظام كذا أنا قادر كتير دبيجي إنتاج ما صالي ما هي صدوده حزار برميلة ومازوت أنا ثقيلة والمصفاية ما ناين صفان دين والمصفاية بانياس كوم دكرم تصدر يعني ثقيل وأنا إذا بنا تفاصيل يقولوا هوريك هنا بركي بيتر إيه اختصاص يعني كاربن تيد بيشتغلن بس وقت يقول تقال اقتصاد كنت مجبور دبيت درباس السياسة يعني نقول هناك أز دخازن درباس السياسة بيكم يا قارة سياسة يعني سياسة الأقطاب هي بس أنا قاعد جو أف حكومتها ب ب بمحورة الجريداي أو محورة يا حر سنة ما يجي يرقف لك ثلاثين ورواتب فان وظيفة هذه يعني رواتب فان وظيفة أصالك بايبون يزيك بصالج كاتشلو تيدارة كلش كده كتير في رواتب وانا وتنمية اقتصادية عمليا السوري نادي كده تستثمرات هنا نهات الفعل عندنا أجبر والله باي فلان شركة فلان عقد وقع عندي فلان شركة نظام ويب كبير جان شركة بمتنت الشركات أجنبية دي ترى متنت عقود رسمي دي حتى هكا قش يعني حبر على ورق باش يعني زي مثالك بسيط بينا مثلا بلكي ج محوري قدر كتر يجي بس زي مثالك بسيط بينا حتى هكا جبوش عملا مي سوري نايق طاندن آن واكفن شوكي نايق شاندن مثلا نظام بري محورك موافقري داي وحر برالي كم دكاتن وجروسي على التليفون اكستانا جير بطبع عندنا وبضخ عندنا الشوكي أنا كنت بس فرينه تي دخان ده فرين كيفنا ناي غطان ده ناي كشان ده. يبر كم ياك تسوق شيء بويه قال خلوا شش حفت مليار دولار مليار سوري ذكرن هاتي دخان ده. فأنا شو لك شبه غطان ده نزان. فأنا كأي بيجين هكا جماعات يعني شفافيتنا أشتر براسي بيجي مسألة شفافيتنا. شفافيتنا بينا إدارة دولتي فيد آجو إدارة فيد دولتي ذكرن ودنا بينا مواطن ذكرن.
0: شرفاني جاقش دي ساري خلقه دي تقه ملات ايقو طريبه داتيني تعدام الظن او ايقو دبيني انا افجقي سفاي تقريبا ما هكي كهرباء جنتورة هاتي السكنان دين يعني جوي چاقي دي تاني ونجي سكنان دين كهرباء عام هبون شخور شغلين ونه شغلين شبرفاتات بيشيد قوهينز دي فكرم از طاقة دينم واز دي حسبينم كابي ويچلو بي چابي جبو مثلا بار وحمل وتشتاولو
1: إنما مثلاً مشكلة شغل بشكل عام سكنين هكا يعني أنا كفواتير خلقي ما شو حفطة هنا نهاتنا نبي شيء أبايا تأثير السوق كان كسوق بشكل عام خمول هي دي ساعات أسر كهرباء عن نظام الشغل دي ساعات زمبتوري خفيف كم سر مازوت على بهاز مجبور شغله جوج مرتين بس شغل جوج مرتين يعني نما نيفة شغله جو بري صالك شغله بري صالك يعني نيفة شغله بري دو صالك يعني نما الشغل بشكل عام خمول شوية وبدون رئيس حكومة ما يموقر نا رئيس حكومة ما يموقر وزير الطاقة دركت يعني جهار النهار نقول جو أم انتقال بين من النظام الاشتراكي إلى السوق الحر يعني تسري مواطن دتقي تسري إنساني عادي دتقي ويا زنبي بي نزم بحكومة دي جوامير دركات وهشكاربوت يعني فأب مسألة بتعدل فقيرات وفقير البرنقا هارن أمجي فقيرا ومجيش وكه بدون ولوية أو دركات وبوت أز انتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام السوق الحر نظام السوق الحر ولوية هقر بن هاكا ما فكرتكم ذي هكا اگر وارداتي ما ودخلي ما اي وك اي مواطن يعني موظف ولا عامل عادي بي ولا الى ببشاست بين 100 دولار الجورفي بهابونا هاني يعني وديسا او فريقو زيدا بيج مره امي خرج يعني بس مشكله هكا راتب ما الشباب الجامعة شلون 150 دولار اذا ما 150 دولار اگر ببرميلا مازوت 150 دولار هكا غرب متحسب وحرمه هيش فرد 150 برميل كتاني خرج بك امنا بين زيدتر
0: $150 or $150 كاي شو تختيك مالي زحمتي بقشتي تشي بويه انا كا ام جدم دنجي يعني ابو وقت اقو حاضر تيب بن جلار جلي از فيستاني جلي بيدريش تشك برنجك قشتي انا وقت واني يعني از باوردكم يعني تيبيرا مبري 2011 قلت في تشغي بري خبدا حلب شام تايبت حلب قشولو عجاج ودخان بعزماني ويت كات جبرقو يعني دمصالك خد سبير دمصالة دن وحازرتي ببن جبوز فستاني فحيا أنا تدبيجا أمرونشتيني إيجا كوني كنجي دس بي بكن هجر حال أف حال بي سيارة وهي باوردكم ونفان تشتا وان تشكا يعني وان غرادي إيجو هند درون جكو جوارتين وند بن كويدكي إيجو هند درون
1: انا اما مساله الفيديو كي بلكي اما هنا الجمه منطقه زراعيه او العقليه الصناعيه اقول لك منفتح زي ما شينا متواصل حلبي حلبي هنا الجمه كان فاختر يعني هنا خراب ترى مشكله ما نانو من القتنيه دجرين يعني افولاتي بانتي دجش نهاك وضع بناء يعني انا الحل الافضل ما تبي بيني واقبالك هائل سربالي تشيب قولا واحدا يعني قطعك نه وبهر شاكيتك يبكر بينجي دولاري وصحابين الدخل المحدود وإيه الدخل المتوسط وما دون يعني إيه مقتدر بإيه مقتدر ببلكي جوامير جي بقد هرش خارج شاكيتك بصد دولاري وبصد دولاري يبكر بس إيه قال إيه طبقة متوسط وما دون دكين قولا واحدا ما يجيش بريخ ببالي ذاكن يعني بديل ديت بديل ذاكن بس أنا قام مسترقش بور شيء مثلاً وقت كرم كر سعر من التوزيع هي مثلاً ما سعر توزيع طاقة كرم السعر دينه سعر بطارية طاقة يا طاقة بديل مشا كهرباء الجمعة تنان سعر كهرباء جين جمعة شيء نبون إيه فاز مجبور مش دي سعر كر هر ما زوطة بخاكر يعني قبلا واحدة جت قال سعر كر دي سأقوله متشوبان مثلا وزير مي طاقة موقر محمد البشير نادينا بيجي بار الجمع دو فاصلة 5 مليون سيارة هم إيصال إحصائياتي بيها الزقور إحصائياتي بي قال ديكم بيجي 2.6 مليون سيارة أولا الحسبين يعني السلطات القائمة تحسبين إنه ما دام مليون وصد سيارة مليون وصد حزار سيارة هاتي زي ذكرن إذا الشعب ورفه دبي ضريبة غير رفاهيتي بده أز إيه ما زولو فيهم ذكر نظام يعني الجوت إنترنا خد ولو فيهم
0: أنها
1: حكومة ولو المدنرة ولو فيه تيت إنترا
0: أنها في سيارات قواد ربلا عبد كدر كويدكي حتى كويدكي مثلا في سيارة كار
1: منطقي البيدك المنطقي يعني بلك دور نار
0: قام شلو
1: يعني
0: حسكي
1: لما بسيطة قام شلو حسكي در بيشي عمودي
0: أفجي سر مازوطي ما نولوية واختلاف تيكا بأسعارون الخام
1: بالضبط انا كسياره شحنيها انا كامبيتر معتمد نسب سياره شحنيه ما شحنيه ما يبتدي ضمن المناطق يعني الشحنه ما داخل يعني انا كاستعانه بوان ديكم انا كوان جي بيشكي بهاكري مثلا طردك جبت حزاره هي حطات بينجي حزاري جمر تشيتر وبس سياره خارمو بك از يعني از تم البدائل اقدر الناس يعني تم دي مره خور بدائل اقدر بس سياره قهرم ورم وتكفاي بيت البفا لا سياره شحنه بينش حزاره زيد السين ده حزاره زيد السين ان اوجي في ده بيش فرد شغله وهم جمرجي كده
0: لداويت تشت خوازت بيجش بوفيه كي جشي وەک خودی وەرشەیەکی گۆڤانا دبێژە شغل سەکنیێ کەهرەبە تنە حەسابێکی دوو درێژێر دوێ مەسەلا تەبێ بەحس کرد هەگەر کەوی چێ ببێ چێ نەبل سەر تاقە تاقاژی نە یعنی نە نە حەلەک بەدیلی گۆکتکار بێ هەر تشتی لەسەر بکار بینێ اوجی محدود امپیری وی و تبی و بلکی تبوان امپیری محدود جی تشتی گو کهربا صورد به مینا کوی به سخام به تشتی ولو سروی که چی کاری ده از بحث دکم تعدلی دی
1: بدایلی گو از بیجم یعنی بدایلی بینی ای از بدایلی شخصی شپر بگرم بس ایم هم نه مثلا پتنی مثلا جوات اگل دورا
0: ما هیه بس شروان شروان از خوازم ام گل لکا ام حر یکی تینن ام بیتر وقت اموان یعنی دکن میوان حر یک بحثا کاری خودی که جاش بولو از خوازم بیچت تحدا لوها تیه وش خواه وکو بدها هنه لبر
1: از سر طاقه بشغل سر دیزل بشغل ولا سر تزا از بابجم سر تکلیفا قطعی وانا كما بيتي عمليا از جزبابي جم سر تكلفه قطعيه وهيك مشتر قوت يعني ويكاري مدي صداقه بالنص يعني دبي شغل قليل بلكي بيشكي ربحه ما زيده ببي بس وي شو ببي يعني هبدو راجي بس تشكي قو هبدو راجي بس بشغل بس فقط لا
0: او قطعه جو جو هرتنتي كيف سعرها وي دبري وانا شو قيسي وشلوي
1: هنا بقدرنا كهنا ما دراسة شغل ورشي نكرية وإما بدر تصنيع يعني نتجارة يقوم بي ولا عولة بتكلفة كران يجبر تكلفة قطعية جزء كل جمز مثلا تطريزة وانا كذا إلى آخره ده هنا دروتن هي هنا مثلا بلاج هي هنا تغليف هي هنا شحن هي هنا فروتن هي فب يعني حرك الجزء كبابي جسر جاب تكلفة في قطعية شخصي بلم ببل يعني وبلم ببل يعني
0: أري أز بيجمل الجمتة وق مثلا تطريز به وحر قطعك تقريبا أولو يعني نا بلكي نا دقيق به بس هون بيجن ويتقيسي فرق تيك هذي
1: يعني مقارن بيجن نسبة ما بيجن يعني بلكي نسبة تطريزة بلكي شغلة يعني ده حطاني بيستا صليز بابيجن بسات
0: حزار ده حزار حياني بيس حزارة أف تطريز تاني جاي دروني وإيه
1: بالمية بالمية بالمية يعني ده حطاني بازاش صليز ده
0: اه نسبه يعني فرديه نا نحظه اها النسبه جينا عندك هاجر ب 10% لده جيات قري معناته صد الصدي هات سر
1: طبعا تشتكي يعني ويقولوا تقريبا يعني يعني كريا ما يقام شو بري صاله كي تبرا مش 6000 بو ايرورو بو بينجي هذا بو دخصن تشلي مزبوط يعني تقريبا يقولوا
0: ايرو داك 35 هذي دكن ترى سريج خلكي إشارة بديتن لي أول يعني وقت قالك كاس تبلي مدبن دبيجن مجبور إنه مكاري خبر دوام بكن تعدى حرك يعني تعدى الحركاتي الكرين وفروتنيتي أفكاسي جوج يعني وق وجي تعدى الوانتي اللي تعدى مزنت مي لملتي بسري ويد تاقش بريكا يدرت كيف خلك دبيجن أمد حسن شريكة مد بريكا ما تشيبونه
1: راست يعني انا كنت خدين بري وخوان بسكن نجي او جينا حل ما هي بالشغل ولكن الجور جور يعني جور بيخصنا من الشغل بس
0: نزيد شرفان سيف الدين خديه معملك درون وتطريز بجاري عمودي بمره وقال لك سباس بوتو تبلي بونات شرفان ساعات خوش
1: بازكم جواري دين ساعات خوش
0: أبوها فيبينا شربان جو بحثا أصطنجي وزحمتي جو تينا بيشيوان وك ورشا جو بتمامي أنها سكينينا جكاج انجاما بلندبونا مازوتي حلول هنا لي قلوي أو حلول تاما لي كاريوان بكينيانا بحثا فانيكا قشاكر أفي زحمتي بسر خلقي قشا دهاتي براستي خلق نماد ظانم بيوي چبكن هيفي دي كنشار سريق بيديتن جوش برجواندية خلقي قشا با قل لك سباس جو هداري ما قل لك سباس جبوها فالي مجي ديانا شيخ موس لسر كنترولي هيفا عبد القادر سباز جبوته اجد الدا يوسف بورابو من تخشيده بخاطري

قدرما بيامك هاتية بيامك بجكتشك عفريني دبيجة ازي هبي دارم بيامان بجهي وم بخير وسلامت بن داخوز استرانا دلي من لعفريني كريه يا أحلى إذاعة وأجمل صوت هلبت أمي داخوزة تا بيك بينن جالك سباس بوتا.

أبسترانا دمين درباس بوي ياما مستم محمد بلكو مفيدة حمدي جاقو داري ما من حاس كزمزجينية بدو موحفتيا بي رجا سيشنبي ساعت يكون يفان لهيبيا مبنوي مفيدة ميبانا راديو أرطابة جعبري بن جالكستراني فلكلوري ودنج بيجيا كبنيا عفريني ميبهفرة قدار بكين.

عفرين وكه جلك باجارين دي تر دبيكو هر دم بخوشي به با آوا دایی به وكه دمين در باسبوهي و خوشتر جيگو داريما ايجا مجارا ايرو مجارا كي گلكي خوش بطايبت وكه مزگينيه كي بو با گند امركان و گندن در دورا وي باكو با حفت حي سالان و به نانان جوان گندان دور بو تفرن نبو خلقه زحمتيا دكشان دل حيا كونان الخوا كو اوجي پيوستيه كه روجانه دبيكو سرسفراما حموان پيدا ببه لپشتي حفت حي سالان و اف زحمت تي دي بداويب وبطيبات بيا كمين فرن كوفا بو نتني خدمتها خلك جندك اللي خدمتها جندن در دوري جيتك اجره ما ناوي فرنيش كدري هات كوره فكرن بيويستياوي وروجانه چندين نان در دخه هربنيين كارو تفاصيل وزحمت يا بيش بري خديه ويفا طيبات وبريز زين العابدين حسيكو ميفاني من بكو بخوج جندي امريكانه وخديه فرنه بيشتي فيسترانه دورنرن لهيفيا مبن

0: هي بموافقة وإيه نخواز نخوا ويا صورة تصويرتنا نجوى ونجمة تدفيت موافقية بستين السر جارنا جيوي معونات بقرتي صورة خلكي بقرو أفاسر إيش خلكي رتشيكر نحر تشتي بصورين ونحر تشتي درخ وبلافك جارنا تشتينش توسيقي رهي بلا لإيرو أف صورة تابل كي تيكف خزمتا كسن خراب بيتر أمي بين بحسا كشكابكن أم جفاتي شرقينة مثلا ذكاء اصطناعي شوي مثلا صورتي تكارت ببا ألمانيا دور درخ كندا وفقرين أفريقيا فهاي ما جفيها بجبري دي غازن دي بنسر في حتى أف كاميري دي لابتوب هذا هنك قد قرت يرو رو تنزاني تي صورتي تا جيانا تي وكس بلا دي بو هاي تجيتن فقل كي خراب أو صورت يا فيديو بين قرتن و بي علمي خود يوي كينغا وافقان برس كريكتن أم لندواكين أم لجفينكين أم لجيكي چاندو هنر مثلا نشاطة چالاكي كريه ويشاغي مروب كيف أخد قريه يعني كش بر صورتي خفدينا كلي بلكي ما ترسي هاي تيكف خزمتا تشتندد
1: يعني بدا استرا خلكي تشتان بلاف لكن حرتش دم وجهه خوجي هي ما مستداوي شي رجمو مال بطن كو زاروكي خو بهتر بدنا فهم كرين كينجي تلفون راكن كينجي ابانات توثيق بكن تشتان بلاف بكن وكينجي راستيجي بشت كاميري جيان بكن وتعمل تشتان ببينن
0: بلي أفايا ناب يعني تيا سجير تنت بيك دوسي ليل غور دمي إيروم چون رحلاكي دما قزاري مد بينن تلفون جدس مناكف بي أجوار بيجم أي أنا
1: هاتو مصدرية
0: ويل مبنارن إي تدرو مالكي أمي بين بينش تلفون مالامن شش تلفون مالامن حر يك تلفون أخدي حر يك صورتي تشكي حر يك أمي بي اهتماماتي وان تشتك لی گیشوا که ونوی چاید نگاریش که چکا خویاج لای خور به چمات صورت آدگر یا چمات بلاف دکیا تیجی و کوی او نمونه و قدوه یک جی آد دو ام چون دور که بتیفاق و اف گل کی باش و دوی ببو از المالا خوید کم تتکنا که تب کیفا خوی نو ام سر خوار نیرو نشتن تلفون تن نب ام لهف رو نشتن ایواری ساعت که نیف ساعتی لگور دما هر کسی مال وك مال هفروني دفي تلفون تيد بين يعني بدن آلي منابي فمرينن بلكي تشكي ضروري تلفونك شتر بيولو لي في دمي ام بدن مال باتي دما زاروك ببينن سلوك ام بتلفون ارناوي مبلود بن وك قلقا وبرا دود بن وحرتش دي سورت وسورت وأوجج ما بعلمن دما تبيدين تجي داتينه ويشتا قبول بكفينا دما ونشون دفرك جيكي خوش غريب اولا دمی یاد او یاوی نوکال بر وی دار یاوی گلی یاوی چمیم صورت آبگرون وقت بیرانی پر خوش کود مینه لی نه بوی واتا نو دفج رحلا خو سیرانا خو خوارنا خو برد و تمایل بر وی دار صورت او اولقتا خوش کو او نخوش چه قیس عفوی بخوش که برا نمستنع بو وقت بیشن فبير آنين تشتكو جرنجو ونلازم با كاميرا تشينت بوم بالأساس وتلفون أنا برانيا فروت نايل دفر عمان بيجنش بو كاميري نجو معالجيوي فنتشكي شاشة لينا بجيانا ما بقشتي أمزاري خفيري فيه كيبكن دمك خوندني هي دمك خوي دمك خوارني دمك تلفوني دمك برانا محروم بيجي استنفيد بيجم استجاري ديجي ونسكنيم لي برا هستي خوش عبي خل سرنك ومجيوان نمين والله ترنداتا و چک و صورتا بگرن خوشک و نخوش
2: هر تشتکو بلکی حدی وی هی جا تای بتیجی بو زارو کا یعنی آب باری گرام بلکی ای بچو باری گرام سر مالباتی و کود بیجه مال مدرسه یا او چو بکن زارو جلواد نارم گلک سپاس ساعتا تا خوش با ما مستیوسف سپاری پرورده هیلی گلما گلک سپاس باتیم

0: اوكوكو ما اني سر زمان برساهري جرينج بو خلكي افهم امي تشاوا كاربون مكيفه خوي غاز لسر طاقه شمسي بيخن دزبستاني ده هنا بيكم تشكي بيخن سعاد دويد باتشيف تشيفا طاقه اجي تشاوا مي مكيف بيخن انا هالي قلمه يا الاستديو بريزا على اشندي يك جمهور ركبه مكيفات غاز الباجاري عمودي صباحات بخير وبات بخير هادي
1: صباحات بخير بابريز علاء بريكو ام داس بكم مشتا برسي اريد تشكن جي في كاريتك تقولش طالة ده حزار وحشتان و اوه قاوه كهربها بو خير بربو تمو كيفا سوار دكر لينها تدبينا روج بروج ام دبيجنها بلكي باشتر ببرا وشين ابوري زحمتر دبا و تكليفا كو خلكي هم دهاويني دا كوخو بجمدين هم زستاني كوخو قرم بكن زحمتر دبا ايجانها دفي وكنابيج قربالغي دا ودفي تقورقي دا كرينا طاقة الشمسي زيدة ترنبو يوكا بديلكي جبكار آنينا مازوت ومحروقات بقشتيفا
2: بري اكيد انا ويبب بديل ويبب بديل جعلمي ري انا يسار شخو مزارن بي مازوت قلكي بوهاي يعني كسي طاقة وين شمسي داني ببري كار استفادة بكي جمكيف غازي ينبيرا يعني اب بديل جده بلا مازوتي
1: زيدة تربوينها
2: انا يعني ايصال سي صال عالم سوار دكن براستي بس انه او ناو كميا بر انا ايصال بلكي عالم مجبور من دينن طبعا جبوق استفادة بكنجي يعني شي اكي طاقة ويهب مفروض مكيفي غازي دينن مازوت ايصال بها يعني حر مالك قلنا شوتين ودبر ملاب شوتين
0: كماني
2: ابيا حق مكيف وهنكي بشوتين شو شوتي بس بينما مكيف ثابت دمينجر يعني يهابينش في دبك جي ويجبستانيش في دبك جي خاصة هي طاقة ويهبه قلك جير باشا بو وق بديل كيش مازوتير يعني أنا مبالا خودن داخل شوانت بزوبة بلكي ناس ناكن قش سر مكيفاتي غازن
1: باقشتر اجيها
2: باقشتر وشيتر يعني نتن يا زوبة ونتشتك ان شاء الله كهرباء بيظبط الكهرباء بيظبط وايه طاقه بيهبه يعني جي قطنابه
1: غير ويقافي
2: اكيد جي قطنابه
0: خلكي بري اعتماد السركري هاجر يسالوا له ام بيجن حبك الظروف اقتصادي جنف كده نرخي مازوت وابلند بو جاج نفر اقبال اول سر كرينا طاقه هي بار وان خلكي اعتماد كر السر مكيف جي وكي بديل جي مازوتي يا يسالوا له قال لك اقبال خلكي السر تشيبو
2: لا بار بيتر بو
0: بار
2: بيتربو بار براسي بيتربو بار در كتبون مكيفي ابي امبيرا اي قد كارب التحكم تيد بك يعني سر كيف اخو مثلا جد امبيرا تبلش حيا تنج امبيرا ونيفا ابي نسبة اج اي طون اكرا اي طون ونيفا مثلا جد امبيرا تبلش حيا حفتو نيفا تحكم دستي تدي يعني مثلا سر دا امبيرا بيخد كاربك سسيش خورة كاربك تشار حسب كمية امبيرا اي الجمتة ايش طاقة
1: باشا بريز على اف مكيف تشاوه لسر طاقة شمسي بيت كيف قريدان اوه بتشرنجي تشاوه في عيارتك
2: اوه مكيف تشلو هاتي نظام اوه كربسيوني اوه وك جربة داخته اوه هاتي وك نظام سيارة بغيار يعني غيارة اول مثلا تكارب بستو بينش بي بمشي تبابي غيارة دادوا بيوكي بينجي اولو هاتي نظام سرعات هاتي يعني حر او سرعات كده دي او كربسيون خورتر دي شغله مثلا ضغطة فريوني بيتر دي
0: خلق سؤال دي كن ميشاوة طاقة خوش بشغلين مكيفة خو بشغلين سر طاقة ودزبستاني ده روك تنه يوي اعتمادة مال سر شبه
2: يعني انا بالنسبة شمرة بار مثلا الدنيا عور بوجي يعني نأنو روك بو عور بو بس مجرد انو جلو حادك شان او مكيفة دكت
0: وبشفي
2: وش لوحاتك شان بالشف طبعا اعتماد بالسر بطاريه قال لك وقتها كهرباء نيه وقسكي يعني وقتها بطاريه ينهبل مثلا سر دائم بيرا عالمي بيت خست هافيني حياس بي ترى وان تكر
1: اب هافيني
2: هافيني
1: زبستان هاي ديت شوابه
2: زبستاني كهرباء تنا بش ايفارد مثلا قلت مكيف بيخ يعني بلكي بتربدو من حياس عاد يازداد وازداد بشف بس
1: تحمل ناكه يعني ما مستهبله از ام بكري بيجن يعني منظوماته كان لوحشته لازمه ومكيفيته جارك تشاوبك وام بيجن له الهفوره دنافا نوعي مكيف تاثير دكل سويت مر له بهتر بزرافي بيجي يعني بطاري جارك تشاوب لوح جارك تقيس منه مكيف جارك نوعي خشبه
2: انا كانواعي مكيفه
1: وبتشتكي البرد هسه بالغوري بيريك اخر كل شيء سفك به
2: شو يعني تقريبا بولوي السوكي ده تشكي الغور بيريك اخر كي انا مثلا هناك جهه هنا تخازن ايه بوها بوها هنا يعني هناك جهه هنا متوسط هناك جهه هنا الغور خلكين وباش يعني
1: ستاندرد يعني
2: ستاندرد يعني انا مثلا هنج نوعي مثلا ايه مكيفه غازيه امبيرا مثلا 610 دولار تركب حياتي بقي بين 660 دولاري مك مثلا ال جي وانا اي حري باش بس ابي 610 دولار جي غرضي عالمي قديلا باشن يعني انه مدانين ومسوار كنو ما تبريد اوانديتي باشن يعني
1: قرم كرناوان
2: نفس الشيء شروع التبريد باش بي قرم كرناوان جي باش بي

0: ستانی براده مثلا گرکی نلازم
1: اره آه تانی يعني اینارای
0: تشکی دوی ناکه بجوی ستانی و اینارای و تلویزیونه و
1: مكيف
0: گوی خواه آه. بس عمليا قل لكي بو فرينش خلقيرش بو معزوتي يعني صار كيجي ما كهرباء مهبو ما صالي قشي مجار كي تاني زو بابي خستي او جي كهرباء قطبو بو هاو يعني انو مجال لترخش نكر ابد ببديل جعنا مرش بو معزوتي
2: يعني بلا ازفي بيجم چار بينج لوح ده امبير ددتا مكيفية استهلاكا ويش دو حياسي امبيراي تو چه قیسی بتکار پی ویخینه؟ از بیجم مای ساعت هفته ایواری پی خستی و چه قیسی دوام بکبتره؟
0: سر بطاریا
2: ایوار از بیجم
0: اره آنه هفته ایواری تی ویخ سر بطاریا مثلا چار پین ساعت افتر بدومینه حیا وقت رازانه یعنی پیشتی رازانه نما لازمه
1: اره بيكون ويجي بي سري ماوي عصرنا بي كاتيبه وي سبحانه بي كاتيبه بنا تأثير البطارية
0: انا واجه جروكي ويهره مثلا انا سبها جروك هبه وشغال بحياة مثلاً شاري عصر.
2: شاري باركي.
0: هما قديت إنه واقول بين وش بطارية دخو كانوا يشغلوا بامرينه.
2: باش الزفستان قالك جاران روتنية عورة قرتية وهجرون نبى وطاقة يعني كنا بيجي مكيف لسر طاقة روجي كار نكة أو يشاب هجش بطارية استهلاك بك وإيفاري شاب كن. بديل شيء.
0: أري أنا بري بديل شبو إنه. شا نمیشی کهربا اشتراکی هبو دلحقه
2: بله
0: دشحنی و جادی یعنی عالمی جاسر اشتراکی بیت خست یعنی بدیل هبو انا جادی جمع نفس الشیه یعنی وی طاقه جمته هبو اف کهربا نظامی ساعت زرن اف چند ساعت ددن بطاریه ده جادی تشحنن یعنی عملیا تبیوی نامینه بی کهربا
1: باشم هگرم بین حبکی بحثه سعاری وابکن یا هری گرینج بو خلکی هبب جج تونك كده عم دسبيك ما زبيجم يا هري سبيك تونك هنا
0: تونك
1: أسعاري واتشي حيا درك يا هري جرام
0: خدي أسعاري وانك مشتركوش 600 دولار تقريبا دبلشوا حياتك بقي بين 600 دولار يجي يعني نابن مثلا
1: وأواناجي يعني طبعا بيجو مال سر أنواع يود من إجا همي مكيفات جي مرة كارت حكومي تدبك إنه أمبيرات تدهنا نور سر أمبيرا بيخ
0: طبعا مكيفة إيه أمبيرا هناك جي هنا أمفيلتر يعني هناك بأي أمبيراي نا أويا بس إيكو تيدي يعني كبسة كتليت خيط تدكي اقتصادي يعني تنمى كاربك مثلا بيستو سي و بيستو دو و بيستو جو
1: حدا كبير محدد هاي
0: بيستو ششة
1: بس
0: مجرد تليكو تخيط بيستو ششة أو دبولو نيفي قيمة تاخد شغلة هاو أو ثابتة هاي جاية تحكم مراحل هاي تحكم بسي مرحلة مثلا وهي تحكم بيج مرحلة وشش مرحلة جدر كتي طبعا حر مرحلة زي ده به
1: نش بطارية دخو
0: قوات كيم تردك
1: قوات كيم تردك
2: تو كي جاهد بينا هاري باش يعني خلق اشتر بيج نكا هاري باش و تشتكي مناسبة بوم اللي قولي دخلا من تو كي جاهد بيجا باشا
0: انا بار نوع قدا كتش مكيفة جاهد قوتن جيرماني
2: جيرماني ألمانية
0: ويا نوعكي ممتازات يعني تبريد وتسخين اوي ممتاز بو يعني تون اوي تعتبار ذكر تقريبا زيديد تون وربك يددا سعر اوي
2: چند بو؟ نرخاوي؟ بوهاي
0: اوي قيسي بو؟ بوهاي اوي ارزان بو قل كي حري ارزان سوكي دبوشي ولكن حري مرغوب وباش الجمع سوكي دبو
2: صناعة ألماني بري ناسكرية باشة بريز على أمن هادر باسي زوستاني دبن هجريك بخوازة وكمالا من جخور منظوماك متكامل دينا توتش شيرتين هري جرينج ددكو أم بالدار بن وكنابج أمن غشن وأم فيدا كيس بزوستاني ج منظوما خببينن جلو حاب جري طاب مكيف
0: أنا منظوما طاقة براسية من فكرامي سر أنه كان واعي وان وشكي وان تني براسية بل أزد طاقة ناشغل ولكن مكيفي غاس إيه سر طاقة شلون ايام بير عم جوارد بيجن او انا اتكارد بخواز مثلا شنو هبن انا جنرال جولد هيت سو كده جنرال ماكس هي اي سي مرحله ما اوجي قلت لي عجبان اس تقريبا تحسمها ويا شبيه جنرال جيرماني
2: تجمال اخرت شدانيه
0: اجمال امر براستي انا جيرماني ماني
2: جيرماني
0: جيرماني جنرال بروجي هي يعني او سي مرحله اجا من برو او غازا بيقل كي سفك سي ودو جرد بيجن يعني قابل اشتفجير ايره بس ميكي دي جنرال جيرماني دبران شخوره از ايسال ان شاء الله ويش شخور دين ماني
2: فيداد بن لسوكي
0: انا مستعمل مبراسي يكي جامير كي محل اخو قرت خس بفروشة من جيد جرم قوازي راجل
2: بس إنو السوكي هنا يعني هجمرو
0: بسوكي كأنا سوكي نهتنا
2: شمال
0: نبسا وينو عي جرماني فقدين نظام يعني جاركي هات وهو بار هات
2: تشتين باش وسبك ورسال بريكا خلكي كس ناينة ها
0: مشكلة أبا يعني نوعك يقول كي باش
1: أنا أقوله هدي هدي أمبر بزيفستاني بدرن خلك يعني هنا بخوي هنا مازوطة تدفئة نوزعي لسار خلكي بالأساس وذاتن أزباورم خلك نكارن يعني كيماني وجوه هر برميلك بحسابي خو بكن جد صد حطا صدو بينجي دولاري هر كس نكار برميلك يعني برميلك برا كتر تيرا ما بيسترو جابك ويس بحاي باري بي كتيبة هون إقبال لسار كرينا مكيفاتي غاز شاواد بينا
0: خودی براسی اف فترک سوق بشکل عام جمدی براسی یعنی اف فتره بلکی پازدار وجی یعنی ولو خاصا نه ما مثلا شرعه مجرد ریا حسک کهربا لینای نه دون زام چما ولو هات ساعتا باشبو یعنی کف سوقی تتحسیت القنداي حرکات النی شغل جمدی بشکل عام عالم بلکی البندی فاتوری خونه فاتوری وان نصرفینه ولكن أم كيفية غازي أم أم بيجن شيء أم بديلة مازوتي
1: بديلة
0: مازوتي
1: حقي برميلك
0: مازوتي
1: هجرت
0: ما أعطونك يوركهاي حقي برميلك مازوتي يعني مالا خشنك خشنك ويد برميلك
2: خشنك
0: خشنك يعني بو حقي مكيف ونيبك أم كيف بتربي مينة حرصال قرم وجمدي قرم وجمدي بينما مازوتي بشوتي نشو زاد انه التانية مازوتي و
2: قماراوي وقماراوي
1: خط ما عندنا لولي
0: ابديلش عالمي براستي
2: يعني راستي جي دماكو زستاني زيد بخلك الشارة وشارة سريان دقاري لقرر وشاتا قوتي هات تبوك قندال مهاتي نفاتو رهاتي داين نرخيص وتمانية مازوتي بقشتي بوهابو تشونو هاتين جي كيم بويه إيجار دبكو راستي جي وكنابج مكيفي غازي ببديلك إش خلكي بالقل في زحمتي هاي قلك سباس بوتا بريز على شنتي تيرو ميفانا مابو هم يكجوان كاسين كراستي جي عمري خو درباس كريب بتركيبة مكيفي غازي وقلك سباس كريتو ميفانا بوتا هاتي بدري سر وان آقاهين بنرخ كوتب مرا بار فاكري
0: سعادة وخش

0: جارك دنم لوفا قريان قهدارين آرتام جارما وكما داخياني كرن جارك تندرستية قريداي كيمبونا دا حديد دياغو چه دبا يان فقر الدماغو جانجاما كيمبونا حديد چه دبا بتايبت لجم جوانان اف فقر الدم اعراضي ويچني نشاني ويچني سدماوية كيچية تشخيص درمان كرن چلوي قلوي رح تيجي هيا كاياك ويچاوات خود درخي قو او لباوي كماسيد حديد جي چيبو هروهاجي فقر الدم لجموي هيا زيدة ترمي باري خوبدن دكتورة زينب عمر بسبورة انا خوشين اخوي نيج بجاري عامودي قو او تبلي مابويا دما تباش با دكتورة
1: دم باش رجع وكشي بخير
0: يلك سباس دكتورة هجر أم دس بي بكنج فقر الدم كا فقر الدم تشي و تشي على قاوي بكيمانيات حديدة تشي دبي هي
1: أنا كيمبونا خويني سببا وي أنا أول شيء كيمبونا خويني فينا برسكريكا جهانية يعني سري صدي بستوشار حياسي بالمية يعني جهانية أف كيمبونا خويني الباوان هي تشكي كلكي شائعة وتيديتن دولتي مظن وتباجاري بتشوشي كده حتى صار مستوى عمودي بشكلك يومي أم فان في مشكلها دبينن خاصة الجم جنا وجوانا طبعا بيتر جن نا خورت اجبر جن اسبابي وان هنج بو كيم بونا خويني بينا ما خورت وينا جي سكني يعني هاجر ما كيم بونا خويني الباوان دي ايجا كيم بونا خويني سبابا ويني احي ام بجن شائع كيم بونا حديدة قلك اسبابي دن هني بس اقو حري شائع اعطينا سكرن كيم بونا هالسنة
0: دكتورة ايجا اسبابي دن سدمين دن چنا هاجر تجمر بحثاوي بك
1: سردم اندن جبو كيمانيا خويني كيمانيا خويني او بزمان عربي يعني فقر الدم كيمبونا خضاب او كيمبونا هيموغلوبين ابينا قش يعني نفس مشكليه قل لك نعب جير هنا بينا يعني كرياتي صور دخويني دي كيماني دو عنده هي يكجي سببا اي سركا وكما قو كيمبونا هالسنة كيمبونا بي 12 كيمبونا بي 9 يفانا تشتن قريداين فيتاميناتا ايجا اسباب الدنجي هنا قريداين جنا مثلا امبيجن دورة شهري أو طمس حرمة جعملة كيبجوجك ده مثلا جعملة دواسة سيزا دس ببلوغة دبي أف خوين بشكرك شهري جلاشة جنية طرة وقتا مثلا خربطة هبه خوين يعني كمية خويني عجلاش في جني در مستر كمية خوارني وفيتامينات أو حديدي در واسلاش ويدب مهب مهب مهب مهب ريا صالارة ويبب كيمانيت حديد وبدويت كيماني دخويني بخوده دائما دس بيدب انو كيمانيت حديد دريا امجرد بين في خسارتها هانجو خويني عبشكلك شهري ودورك إجادبة كيمبونا خويني فعلي أول شيء كيمبونا حديد ودودي كيمبونا خويني إجادي فقر دمتي طبعا إجا قلك أسباب دنجي هنا هك أم فراتر بكن يعني شو ببسبب أنه أف إنساني هان في دنك إجه السنة قدري أخوارني رتير درباس كرن أف دبسببش كيمان يا خويني ر أو خسارتا أخويني الباوي هب بتشي طريقي به سواء دورة بالباجني سواء بواسير بن يعني دي مرحلة متقدمة مش بواسيرة أخوي إجا در تشيد به جارك ددو مهك ددو وقتها هات إهمال كرن أفخوين لو نقطك به بدستاويري ودريا مهارة بكيمبونا خوي وابسان وكيمبونا حديد وكيمبونا خوي نجل باوي بيديتن زائد مشاكل كولون والتهابات كولون وبهي لأنه از دخوم خوارني وحديد دخوار نامد هي واز يعني حميامي خوارنامي صحية، بس تبلي ولو وقت مشاكل كولون ومعدة وروفيا هبه اف حديدي هان واجي في دناكم لا شيء ما وامتصاص ناكه اجبر يعني مراحل امتصاص حسن وقت مجرد دريا خوارني ريتيكا في معدي رح لاوي دو دريجه حبك المعدة امتصاص كرن حبك السبيكا روفيه تنكتي امتصاص كرن حبك جي التاليا روفياتي امتصاص كرن اني رح لاك دريج مشكلة ده اي قسمك يجفان جفي قسمي تهبه وامتصاص حديد مشكلتي كبية وابسان ويتي كبه كيمانية ده جرسوما معدي وقت بعامية عالم قش ويناس كرن جرسوما معدي جي فيناجي دهيلي إنه التهاب تمي دنافا إنسان ذهب دمعديدة يعني جيكو يعني دسبيك حديد ليتي عم جربين هضمان دين ودورجي بامتصاص كرن ولاش إجاجي في دبكة عم كارن هيجي بفرتر بكن يعني هكر مجال هبه بس أسبابي ما للكت عم وكبين تجي عم قال سر جناة خازم بركزين مجبر ديلكي أم جن جناة في برسكريكيت بينن عني نظارو كابدو هفدودة يعني لاش نالحق تيكب يعني معافاد نالحق لاش ويرحت ببه وحملة قدن بدودة شيبه وحملة قدن بدودة شيبه أف عملياهان قش لاش ويتي صندن قوتا ويش حديدة ويتي ستندن وقتا بالا وينسر في نقطة بي ويزاروك عويش تيكا بكي مانيه ده جبر زاروك تقريبا جمعها بينجاج حمل وحياة عليا حمل يعني مخ تقريبا مخزوني حديد الجمجة جاخوة فالاتك تيرا خوني ششمها بشتي ولادتي الجمجة خودستيني اجبر امزانن شيري دي حديد تنيه فزاروك يعني مخزوني خد داد قري يعني تيراوي بك ششمها شو ما مدبين ششمها لانه علميا بشي ششمها زاروك قاري اجات خوارني جير درباسك وقتا دي كيمانيا حديد الباوي هبوي افزاروك بخلق بكيمانيا حديد إجا أمي بمين تيمانيا حديد وخويني فقر دم الجم زاروك يبتو تكجي أنا الدولة الدنيا ما زاروك صالة ويتقد تحليل حديد الجوار تي تشيكرن فأتخوازن بنا بهي نمسر جني ما أنه الفي نقطة يقل كي مقاتبن إجبر كيمانيا حديد الوا زاروك يعني مشاكل دن متعلقي ولادتي جي تشيدك انه زاروك بكي وزنك كيم بخلق في دنيا يا ولادتك بري موعدي وي تشي ببي فانا حردو اسبابي كيم بونا حديدا وقتا ديت كيمانية دبي واكي زاروك عويش كيمانية دبي فاز نصحي تشجن بحمل يعني حمل هبه يا تنبه السيرفي كي بسكنه
0: مالي. دكتورة أنا فقر دم جيكي مايا حديد شيد بياش كي مايا مخزون الحديد شيد بفرق دو أرطاوان دو برا أزبا وردكم
1: أنا إما الجمعة شيء أشتيك مخبري هي والبا ملجي أنه وقت أدرن تخازن بطا من إنسان حديد يخوض درن أم جوار مخبري ارتبيجن أم تخازن تحليل حديد افتح لي الغلط اما امنع اعتماد الحديد دكن حديد المصل وقبع ربيتي قوتن يعني نح حديده اتخوينيد امنع اعتماد لي دكن جبر تي غيران دن نسباويتي كهرتن يعني متعلق بقلك تشتا ندقيقة نتيجاوي اقو ام اعتماد السرتكن جرد بين فريتين او مخزون الحديد أبينا يعني أجو صديق صد اعتمادي ليتكن كيمانيا فريتين دبن سهيدة اعتبار دب كيماني دبن بازداد اعتبار دب فالابون دي مخازن عده وقال لكي دبن بازداد براستي أم دبينن يعني أغلب أنا خشيتين تنجمة حديدي وانس السي وشعر مخزون الحديد أزبيجم سزي وشار وبينج يعني على الأغلب إتين جمع قش قش بن بازادية فريتيني وان وفينا يعني بعربي دويجن يعبر عن يعني مخزونكي فالا تماما
0: نشاني ويتشن دكتورة إيقو ناس بكفا فقر دم بير تشيبويج عن جامع نقصة قد مخزوني حديد تشيبوي أعراض شلوني؟
1: أنا أم سيرفي كيجي قلتي بسكنن إنه شو ما بالابونا مخزون الحديد أعراض تشيدكي اللي با نخش بريقو حتى كماني تيكفخينيده يعني كيمبونا مخزون الحديد نفسه أعراضه كيمبونا خويني أو فقر الدم تشيدكي يعني تحليل ممكن طبيعي بك خضاب بس مخزون الحديد في الريتين وقتها كان به أعراضها تشيدك وكأنه أف إنسان أنيميا فقر دم بيرهية أعراضها هو تعب قلقي تعب يعني كسلان بون دلاشي نخوشات شيء دبي أم نكارن صباح رابن هرن سركاري خوا أم تحسن إنه أم نكارن رابن جخو تمي لا شيء ما تعبانة لا شيء ما قشتي شيء دل خرطة ليه تخسر مجهودك قلكي سبك يعني إنه كاري ما لأخوتك دبي دكتورة أتسكنم دبي أزروني مزرحة فيه بدم خدورة حياة أسكاري بم بهنا بيبر ما أزراب كاري خوف متابعة بكم فينا قلتي تشتي تيديتن إيشا نق شبه خاصة أفريج أعراضي وي وشانا بور قلتي تيديتن وشانا بور وشكران دنا ننوكا إيشا حتى إيشا زمان بلكي تبيني أنه إنه أفع عرضة كله حكي غريبة بس أتديتن إيش أزمان وقلاعات دف أو تشققات أمجرد بيجن كيلكي دفا أو حتى دمرحلة إيجو إهمال كرن شكل النكات غيراندن ودل بجاندنا تشتي غريب يعني أنا قل لك جي بلكي نظانن دبي دكتورة أم كفتيا زعتر دخن ممكن أنا كانت عاجي ما يدمين إنه زعتر فعلا قل لك نخوش مديتنا يعني كميات المظن في زعتر استهلاك دكن بيتري إنساني طبيعي يعني أنا مثلا تافتيك طبيعي نأ وأنا كفتيا دخن أو حتى أخ أفجي قل كي تديتن أنا الإيجوش أخي دخن يا هلم أخي دكن يا أخي شل دكن وبهن دكن يا دليوان دبجي صابوني دليوان دبجي آريات غاري دليوان دبجي أم بيجن أف بني قحوة واختاد مينة أف شهواتي غريب جي قل لكي تين ديتن أو مجرد بيجن بيكا يعني بإنجليزي
0: أفايا أفني شانانا قل لك جي تتنرد بيجي أف مسلا قوخي ودلي مدر صابوني بتايبة أو جني بحمل جني دجاني قل لك جارع بيكا يا بوار شي دبي بس
1: تماما الباس تاثر فيا كي تسكني جبر ملت جهب دور بيجي بينا وحامة يعني دل خر يعني دلي ويلي خرادب قريد دن بحمل ويفالا كريش حديد إجادرية فان شهواتي أبي يقولوا غريب تقدر خصن دفي يعني وحلاوي قلكي سهلة يعني قل لك نخوش ما يعني اعتبارا جلساكي أف مشكلة هان لباوان حل دبي
0: أنا دكتورة يك إهمال مثلا قو قل لك وأزم باوردكم وإهمالك زي دهب جي يعني جبرقو تمي أمي شانا نادرت كيفن خلكي مراسا حلاج هبدو الايد بي والله تتير رانا كبي هقر جنبت بي والله او تبحمل تمشكلة تني يأفت ري وتتعبي وتوالدي وتنظان بشي يعني تمي ام جوابي مهم
1: سلفية كي سكني خاصة جم يعني جنا بحمل نا تشماوي بإهمال كرن تحليل قلكي بسيطة وسهلة خضابة وفريتينة يعني تكسي قهدار آنكا أزوان نصحين يعني تكسي فان أعراض الباوان هبة خضاب ومخزون الحديد فريتين بيقرتن إجبر يعني علاجة ويقل لكي سهلة ونتائجي خشك يعني أمدبين
0: أو تحليل كافي بس يعني دكتورة قويك تشيبك
1: تحليل كافي هبن أم بينا أم ممكن أم ديفيجن بشكل كي عام وقت مثلا نخوش مظن بعمر ومشاكل واني دلهبة مشاكل واني برشكاهبة وشاغة إجا تحليل من دقيق تر أم دخازن ووقت أف حديد كيمبونا حديد وكيمبونا خويني بإهمال كرن بوختيرة قاقل كي تيديتن وكما قو شهوة غريب نتيجة أهمالي تيديتن زحمة يا بلعاندني نتيجة أهمالي تيديتن زائد يعني عضلات دل تعيف بوختيره انه اف انساني هان دفي خضا بيوين نكي مي دواز دابك كجن نكي مي سيز دابك كزلام نكي مي از دابك كبيركا بحمل وقتا بمها بصالحات اهمال كرن خضا بيوان حفت وحشت ونها دل تعامل ايد رهي دل دام اوعية اكليلية ام جرد بيجن هك هبه وينا حتى دقي مراحل انه يعني جلطاتي قلبي تشيبه زائد عرض أكيد اكتئاب قلق شبي يمبونا حديد جيدك
0: حولو آلي كاريا يمبونا حديد وفقر الدم دكن
1: خوارن هنا بس تمي خوارن يعني وقتا أنا خوش هاتو هي حدي يمبونا حديد وكيمبونا خويني فقر الدم بيرشي مخزوني وخوش باش ببي أو شيء صحيح بس واخد دريج

الاهل والله حيل حيل حيل روحي اشكي همك لليل لليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحي اشكي همك.

ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدم، ساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها. شفت العشق شي يسوي يا فلانة؟

وانا صافي انا صافي اخذت يد بيدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وانا صافي انا صافي اخذت يد بايدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها وتقولها

يقين هايا واش من تنا دبل كي اف جي خونك بو يقين هايا واش من تنا دبل كي اف جي خونك بو بلي علسال الشيخ وعمام خديت تشتي مديتها بو بلي علسال الشيخ وعمام

سيدي تنعت دخواس نوك دليك سيدي بو دلي من فردي تنعت دخواس نوك دليك سيدي بو بروش بكويف بشوبا هردان تذبا لا من دبو بشاب عز برد الخوش دبو.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

وازي بلبل بباقه دارا وازي بلبل بدستورك بين وساكل بدستورك بين وساكل